كتيرة فعلا لدرجة ان انا مش عارف اتحرك كده يمين وشمال من كتر ما يجي. عارف كده لما يكون داخل اوضة زحمة مكركبة مش عارف ادخل يمين ولا شمال ولا اروح فين. بس ده واقع كتير مننا قوي بيعيشه. هو مستنزف ومنهك من كتر ما هو عنده مهام وتسكات محتاج ان هي تكون بتخلص, محتاج ان انا اكون بالفعل بعلم عليها كده ان هي ضن دي اتعملت بس ما بتتعملش. وده لي اسباب كتيره يعني ان شاء الله نلحق نحكي عنها. كمان ماجده اعتقد بتقول الحر, اعتقد الحر دي كان قصدها ايه تاني ممكن يكون بيستنزف طاقتي على مدار اليوم. وانا عاجبني قوي ان دي من الحاجات اللي ممكن اكون بقدرها, انه لو انا من الناس اللي فعلا بستنزف في الحر, طاقتي بتسيح في الحر, قدر دوت مش علشان اللي هو بس يا جماعه محدش يكلمني في الحر, لا علشان تحاول ان انت تركز ان المهام اللي مطلوبه منك تكون بترحلها الوقت تاني, تكون فعلا عندك الوقت ان تكون بتنتج في الوقت التاني ده, مش اللي هو لا انا حران محدش يكلمني وخلاص اليوم اتضرب على كده. لا, انت عارف نفسك ان انت بتستنزف في الحر, بتعرفش تركز والدنيا حر, بتعرفش تركز بالنهار في الشمس في خلاص, يبقى اوتوماتيك كده انقل الجدول دوت لوقت تاني تكون عارف ومتأكد ان انت هتقدر ان تكون بتنتجه فيها او بتخلصه فيها. فانا بشكرك يا ماجدة ان انت مركزة في اننا نكون بنركز في التفاصيل ديت, لان اوقات كتيرة التفاصيل دي بتسقط مننا فمننتبهش ان دي تفاصيل بتسحب طاقتنا او دي تفاصيل بتستنزفنا. كمان دنيا بتقول اعتقد ده اجابة السؤال مين الشخص اللي لو شفتي رقمه على تليفونك هتقولي بس ده شخص هيديني طاقة سلبية. فالسؤال ما كانش عن اسم الشخص لكن عن صفته. فبتقول شخص اعتقد قصدها شخص شكاي يعني بيشتكي كتير حتى لو هو كويس, اناني جدا, عنده مبدأ اسمه انا ودايما بيفتخر باي حاجة برغم كل ده الشخص ده قريب لقلبي. طب يعني ربنا يديكي القوة ويديكي الثبات ويديكي المرونة النفسية والطاقة ان انت تكوني بتعرفي تتعاملي مع الشخص دوت, طالما انه في تصالح بان الشخص ده قريب لقلبك ومش مجرد قريب منها او شخص مضطر ان يتعامل معاه, لكن عجبني قوي انه شخص قريب لقلبي فانا بحبه. فعارف كده اللي هو ايه صاحبك على عيبه, يعني انا بحبه, هو اي نعم في العيوب دي بس انا بحبه او الشخص ده فارق على قلبي وامين كده يتغير او ينتبه لنا. فممكن تساعديه برضه يا دودو انه لو شايفه ان التفاصيل دي ممكن تكون مش بس تستنزفك انت لكن ممكن تكون بتاثر على دوائر علاقاته في حته تانية تكوني بتلفتي نظره برضه. كمان بتشاركنا وبتقول محدش عارف يسحب طاقتي غير جون والمطبخ. يعني اعتقد يا دودو ده راي كل الامهات, يعني الاولاد والمطبخ من اول الحاجات اللي بيسحبوا طاقه الامهات. فاحنا النهارده كده طبطبه جماعيه يا جماعه, طبطبه جماعيه على كل الامهات, كل اللي يعرف ام في حياته سواء ام وهو شخصيا او اصدقاء او زمايل, طبطبه جماعيه معنويه كده على الامهات خصوصا في الحر وفي المطبخ والاولاد والجري ورا الاولاد وموسم المذاكره والامتحانات. يعني الله معكم, الله معكم لكل ام بتسمعنا دلوقتي, الله معك. كمان وصلنا لحد فين حالا, اقول لكم وصلنا لحد فين. بهاء بيجاوب على رقم 15. طيب كانت ايه رقم 15 كده فكرني, رقم 15 الحاجه اللي بتحب تعملها لما بتحب كده ايه تنعزل عن العالم وافصل. الاختيارات كانت هيسيب هيقفل الموبايل هينام ولا هينزل يتمشى شويه. فبيقول مش بقفل الموبايل, بعمله صامت وابدا انسحب يوم او يومين بعيد عن اي شخص, بعد كده اشوف الدنيا هتمشي ازاي. وطبعا راحتي النفسيه وسلامي اهم من اي شخص. يعني في بعض الاولويات يعني ببقى محتاجه احط الاخر اولويه, لكن في بعض الاولويات زي ما دايما بقول مش انانيه اني عند الاحتياج احط نفسي اولويه. راعيني املاني علشان اعرف ارجع املى اللي حواليا. لكن بحييكي بهاء, انا دايما بحس ان الناس اللي بتعرف فعلا ان هي تكون بتسيب الموبايل وبتسيب السوشيال ميديا وتتخلى عن الفضول اللي بيخليها تتابع كل حاجة على السوشيال ميديا, كل في ناس يا جماعة كل ثانيتين تلاقيه بيعمل ريفرش كده على السوشيال ميديا ايا كان الابليكيشن اللي هو فاتح من خلاله, ريفرش كده شوف ايه الجديد ايه الجديد ايه الجديد, فومو خايف حاجة تفوته. فيعني انا بشجعك وبحييك جدا يا بهاء. كمان نانا بتجاوب على رقم 13, امتى اخر مرة قالت لا لحد طلب منها مصلحة علشان هي حابة تقعد مع نفسها شوية وهل ندمت ولا لا. فبتقول اخر مرة قلت لا كان ذلك منذ زمن طويل, اني دايما اقول نعم. طب انت شايفة ان دي حاجة صح او دي حاجة حلوة يا نانا؟ يعني بشوف ان دي حاجة مستنزفة

جدا. وعايزه اقول لك انه دي واحده من الحاجات اللي بتخلينا نيجي اخر اليوم نحس اننا مستنزفين وطاقتنا خلصانه واحنا ما عملناش اي حاجه. اللي نوعا ما ممكن نسميها كده سجن ارضاء او استرضاء الاخرين. انا مهدود لان انا قضيت اليوم كله مش هقول لك بعمل حاجات استرضي بيها الاخرين، لكن انا بعمل حاجات للناس التانية، بعمل حاجات للاخرين. السعي لارضاء الاخرين بيخليك توافق على كل طلب واي طلب وتخاف تقول كلمه لا، تتكسف تقول كلمه لا، وده بيستهلك طاقه جسديه وفكريه وعاطفيه جباره، في حين ان ربنا بس عايزك تكون امين على وزنتك انت الاول، وبعد كده ساعد وادعم. اصلا تاني يا جماعه الفكره مش دعوه للانانيه او تفضيل نفسي في الاول، بس تخيل كده لو انا جردة الفاضي هقدر منين املى اللي حواليا؟ فانا محتاج اتشحن. اتشحن دوت هتشحن بعلاقات سويه، هتشحن بقعده مع الله، هتشحن بطاقه جسديه ونفسيه، فهعرف ادعم واساعد اللي حواليا. لكن لو انا مستنزف طول الوقت هدعم ازاي؟ هساعد ازاي؟ فخلي بالك من الفخ دوت. يا نانا كمان ماجده بتقول نطلب من ربنا سنده الهيه قبل ما نبتدي في اي خطوه علشان ما احسش ان انا كده ايه مستنزف، او ان الموضوع تقيل، او ان انا مش قادر حد يشد معايا، مش قادر. فاللي هو يا رب ايدك قبل ايدي في اي خطوه. وعلى فكره يا جماعه دي من الحاجات العمليه جدا، مش مجرد كلام ايماني كده وروحاني وصلوات يا رب ايدك قبل ايدي، لا اجرب كده في كل تفصيله بتعملها في يومك. النهارده وانت رايح الشغل يا رب ايدك قبل ايدي وانا بقفل الديل دوت، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بذاكر مع الاولاد، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بعمل العمليه دي، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بخطط الحاجه دي، يا رب ايدك قبل ايدي وانا بقول الكلمه دي لو بتكلم مع حد. فجرب كده يا رب ايدك قبل ايدي، هتلاقي الموضوع فعلا بجد بيفرق. ربنا مش تحصيل حاصل في المشهد، لكن هو اساس معانا، هو رفيق موجود. طيب كمان ايه تاني؟ ماجده بتقول حتى لو في مهمه صعبه او ظرف واثقين ان الشمس خلف الغيمه لان الله ليه الكلمه الاخيره مهما كانت التحدي. ويمكن ده ياخدنا بقى لسجن تاني، القلق. يا جماعه القلق من اللي جاي، والقلق من بكره، والقلق من البلاد هيعملوا ايه، والقلق من المستقبل، بيتقال عليه القلق الاستباقي. انا بقى بالبلد يجي بيقولك بنقدر البلاء قبل وقوعه، عقلك شغال طحن في تفاصيل المستقبل، حتى وانا قاعد ما بتحركش اعمل اي حاجة. اللي شايفني من بره ان انا قاعد بتفرج على السقف ما بعملش اي حاجة، بس على ارض الواقع بقى في عقلي ايه اللي بيحصل؟ انا شغال طحن في كمية تفاصيل وتوقعات تحصل في المستقبل، القلق من مشاكل ممكن تحصل او ما تحصلش، بس انا عمال بتخيل وبتوقع اسوأ السيناريوهات. وعلى فكرة ده ليه تأثير فيزيكال على جسمنا، انت بتخلي جسمك في حالة تأهب مستمر، وده بيحرق طاقة اكنك بتجري في سباق فعليا فعليا. ارجع للمعلومات دي طبيعي كده، هتلاقي ان فعلا ده من الحاجات اللي بتستنزف طاقتنا الجسدية. في الكتاب المقدس كده الله لما جه قال لنا لا تهتموا للغد، ما كانش مجرد نصيحة او ما كانش مجرد اقتراح كده لو انا بقترح عليك ولا لا تهتموا بما للغد، ما كانش مجرد اقتراح، دي كانت روشتة الطاقة. الله كده عايز يديك الروشتة دي لروحك ولجسمك، قال لك سيب بكرة عليا، انا المسؤول عن بكرة، لا تهتموا للغد، خليك في النهاردة، يكفي النهاردة همه، ويكفي النهاردة شره، ويكفي النهاردة مسؤوليات، ويكفي النهاردة تاسكاته اللي انا يمكن اليوم خلص ما لحقتش اخلصها. احنا مش بس بنستنزف طاقتنا في ارضاء اللي حوالينا، احنا كمان بنستنزف طاقتنا في اننا بنقارن نفسنا بحياة ناس تانية يمكن موجودة على السوشيال ميديا، مش هقولك ناس حوالينا لكن على السوشيال ميديا، ونقارن نفسنا بيهم ولاقي ان انا فشلت في ان انا اكون زيهم. طب انا بكرة هبقى مستقبلي عامل ازاي، وهم بكرة مستقبلهم عامل ازاي، طب انا بكرة عندي بقى. فانا هي دوامة عمالين بنلف فيها. النهاردة احنا مش في دعوة للكسل ونام وارتاح وانت جميل انت حلو انت، لأ، بس النهاردة عايز اقولك ركز على الحاجات اللي انت فعلا تقدر تشيلها، وما تشيلش نفسك ذنب مش ذنبك، ما تشيلش نفسك احمال مش بتاعتك، احمال محدش طلب منك ان انت تكون بتشيلها. وما تحسش، يمكن واحدة من اول حاجات اللي ماجدة شاركتنا بيها، ان واحدة من اول حاجات اللي بتستنزف طاقتنا هي عدم التقدير، بس حاسة ان واحدة من الحاجات اللي ممكن تعزينا هي انه ربنا شايف المشهد بالكامل. ف
وزي ما الكتاب بيقول كده ارمي خبزك على وجه الماء، ارمي خبزك على وجه الماء. والآية دي حلوة قوي وعجبني قوي، انه مش ارميه في الصحراء، مش ارميه في اي حتة، لا ارميه على وجه الماء. المية كده لو رميت فيها رغيف خبز وجيت كمان كم يوم كده تدور عليه مش هتلاقيه، مش هتلاقيه مش علشان هو سرح، لكن مش هتلاقيه علشان هو تفتت، تفتت وداب خلاص، ما بقاش ليه وجود، اختفى. ساعات بنفتكر انه المجهود اللي احنا بنبذله في مساعدة حد من زمايلنا، في احتواء أولادنا، في السيطرة على عصبيتنا عشان ما ناكلهمش وسط المذاكرة، علشان ما اغضبش وانا بتعامل مع حد، اوقات كتير بنتخيل ان ده مجهود بيستنزفنا، لكن مجهود ضايع، مجهود اترمى في المية لانه ما طلعلوش نتيجة مادية، ما حدش شافه، ما حدش قدره، زي الخبز اللي اترمى في المية كده وبدأ يدوب يختفي تعبي، ما حدش شافه، ما حدش قدر ان انا كتمت غيظي النهاردة قبل ما انفجر فيكو، ما حدش شافه. بس الكتاب بيقولي اني هجده، الله قال لي اني هجده، يعني ما فيش ذرة طاقة او بذل بقدمه في محبة، في صبر، في تعزية، في سندة هتروح في الارض. كل دي تاسكات انا بعملها على مدار اليوم بتستنزفني، وانا لسه عندي التاسكات الاساسيه اللي انا بدات بيها اليوم، ما علمتش على ولا واحده فيهم انها اتعملت، بس كل دي تاسكات اتعملت على مدار اليوم، كل دي حاجات اتعملت على مدار اليوم اخذت من طاقتي. فنقدر نقول هنا ان الانتاجيه هي عمل روح وثمره روح بتطلع مني، مش بس في الشغل وفي المهام، لكن بتطلع مني كمان مع الناس في وقت الضغط، في الأوقات اللي أنا مضغوط فيها. وبما أن الله أمين فهو شاهد على التعب ده وشاهد على الأتعاب ديت، وبيفكرني أن حسابه للإنتاجية مش دايما بالأرقام ومش بالعلامة الصح اللي بعملها قدام التاسكات في اليوم. فلو اليوم خلص وانت مخلصتش كل الشغل اللي وراك، بس خلصت وانت محتفظ بهدوءك، خلصت وانت محتفظ بسلامك، فانت أنجزت أهم تاسك في ملكوت الله، اني اكون شخص وديع، اني اكون شخص رحيم، اني اكون شخص هادي. مشكلتنا اننا بنقيس انجازاتنا بكلمة تم او علامة الصح اللي بنحطها قدام المهام اللي انا كاتب كده ان انا محتاجة اخلصها على مدار اليوم، وبننسى انه ربنا بيقيس انتاجيتنا بلا تهتم بما للغد، وبيا ابني اعطيني قلبك وبارمي خبزك على وجه الماء. فلو يومك النهاردة خلص وانت لسه حاسس بالتقصير لان انت مخلصتش ورقة المهام اللي كانت مطلوبة منك، بس سندت حد وجبرت خاطر حد وعضدت حد وانقذت غريق من وحدته بكلمة، او حافظت على سلامك وهدوءك جوه بيتك انه ما يحصلش نزاعات ومشاكل، فانت حققت اعظم انتاجية تستهونش بيها. دي تاسكات ما بتتقاسش بالورقة والقلم، دي تاسكات ما بيتعلمش عليها صح انه انا عملتها. ارم خبزك على وجه الماء وخليك فاكر ان تعبك ومجهودك مش ضايع، هتلاقيه، ده وعد الله ان انا هلاقيه، الله وعدني، والله امين دايما على وعوده، هو قدها، الله ما بيوعدش بحاجة وما بيوفيهاش، هو قدها، هلاقي التعب ده، محتاج بس ان انا افتح عيني وافتح مداركي انه هيجي يمكن من مكان مختلف او من شكل بشكل مختلف. طيب بما ان وقتنا بيجري فعايزين كده الوقت اللي باقي نحكي اكتر عن ازاي طيب ارفع نفسي من حالة الاحباط دي ونخش في بشكل عملي اكتر، اني ما احسش بالذنب دوت واستفيد من التاسكات اللي اتعملت على مدار اليوم في حين لسه في تاسكات كتيره ما اتعملتش. لكن خليني كده الاول ارجع للتعليقات علشان وصلنا لحد فين. ماجده كانت بتقول حتى لو في مهمه صعبه، لا دي قلناها. بتقول كمان الشيء المفضل الفيسبوك عشان اخرج بره المهام. ماجده بتجاوب على السؤال بتاعها ايه الحاجه اللي بتحب تعملها لما تكون في وقتها الخاص او بتحب تفصل، فبتقول انها بتحب تقعد على الفيسبوك عشان تخرج بره التاسكات او الالتزامات او المهام المطلوبه منها، اللي هو اي وقت الفصلان، وقت البريك. طب احنا مبسوطين اننا نكون جزء من الوقت بتاعك يا ماجده، يعني ده امتياز لينا. ايوه بقى يا نانا، يا نانا انا بتوحشني الالوان والقلوب
والورود والحاجات دي بقى حاسه كده انه محتاجين نطعم التعليقات بيها. يعني صباح الجمال والالوان عليك يا نانا. لكن نانا كمان بتشاركنا باختيار رقم 33 من الصندوق. طيب خلينا كده نشوف رقم 33 سؤال: الى اين تتوق للسفر؟ قولي لنا كده يا نانا، لو عندك اجازه دلوقتي نفسك تسافري فين؟ اسرحي وتمني وتخيلي يعني هنحاول نحقق لك امنياتك كده في الخيال مع بعضينا. نتخيل كلنا يا جماعه كده اننا رحنا الرحله دي كمان مع نانا. الى اين تتوقين للسفر؟ لو عندك اجازه كده فين المكان اللي تحبي تسافري فيه؟ وخليني كده ايه، انا دايما بحب نكسر الصندوق شويه، يعني خليني اقول لك كده ان اوبشن السفر معاكي ممكن يبقى اماكن، ممكن يبقى ازمنه، ممكن يبقى كواكب. يعني اسرحي وتخيلي، يعني الاحلام مش بفلوس. كمان بهاء بيقول: احيانا القلب النقي سبب ضياع الشخص يطبطب على الجميع وينسى نفسه رغم ان الطاقه بتاعته اولى بيها نفسه. مش فكره بس اولى بيها نفسه يا بهاء، لكن محتاج اخلي بالي من فخ ان انا ما اقعش ايه في فخ استرضاء الاخرين، او ان انا يمكن زي ما كنت بقول مع نانا من شويه انا مكسوف ومحرج اقول لا فبقول طول الوقت. كمان ماجده بتقول: بنقعد نطبخ ساعات والاكل يتاكل في ربع ساعه. دي من اكتر الحاجات اللي بتستنزف. انا احيانا بسال مامتي السؤال ده: ايه احساسك كده وانت واقفه في المطبخ طول النهار واحنا نيجي في 10 دقائق نخلص كل الاكل اللي انت عاملاه ده؟ في اكله كمان يا جماعه بيقولك دي واحدة من لغات الحب، معرفش الأكلة دي معروفة في كل البلاد ولا لا، بس المحشي اللي بيتلف ورق العنب والكرنب والحاجات دي، يعني الستات يقعدوا يلفوا فيها يومين ونص وتتاكل في دقيقتين ونص، فاللي هو يعني فين التقدير، فين المراعاة؟ فيعني دي معاناة أعتقد كل الأمهات والستات بيتشاركوا فيها. يعني يا مجدة كمان مجدة بتقول: لازم من كتر المهمات نفصل بأي لحظة تفرحني. هنا الفصلان المقصود. أنا مركز ومقرر ومختار إن أنا محتاج أفصل شوية النهاردة. بتقول: لازم من كتر المهام نفصل بأي لحظة تفرحني، مكالمة، خروجة مع الأصحاب، أو قاعدة في مكان مفتوح وحاول أنسى مهامي، أحاول أعمل إعادة شحن. ودي من الحاجات الأمين نلحق نحكي فيها مع بعض شوية النهاردة. كمان بصبح على الجميلة مريم سمير: يا مرمر صباح الجمال والخير والبركة عليكي، وحشاني، مفتقداكي أنتي وبسمة، بقالكوا فترة كده مختفيين، طمنوني عليكوا كده، يا رب تكونوا بخير وتكون كل أحوالكم بخير، طمنين عليكي كمان وعلى صحتك. وحقيقي مفتقدة وجودك ومفتقدة صباح المحبة بتاعتك يا مريم. لكن مرمر كده بتصبح علينا وبتقول: صباح الخير والمحبة عليكي يا ليليان، وحشاني جدا، وبختار رقم 6 وانتي رقم 10. انتي كمان وحشانة جدا يا مريم، وحالا اشوف لك رقم 6 والرقم 10 ليا. لكن شاركينا في موضوعنا كده، قوليلي في يومك ايه اكتر حاجة بتحسي ان هي بتستنزف طاقتك حتى لو كانت حاجة صغيرة. لكن رقم 6 النهاردة من الصندوق رسالة بتقول: من الإصغاء تأتي الحكمة ومن الكلام تأتي الندامة. النهاردة كده نصيحتك يا مريم بتقولك خليكي شخص بيسمع أكتر ما بيتكلم. كمان رقم 10 بتقول: مين الشخص اللي في حياتك الأول ما تشوف رقمه على الشاشة تقول يا ساتر طاقة سلبية؟ طايم من غير أسماء، لكن عايزين نعرف صفته إيه. السؤال ده كنت بتشارك بيه مع نانا من شوية، السؤال ليا صح؟ طب خليني اسالك انت كمان يا مريم السؤال دوت. لكن مش عارف، حاسه ان انا نشكر ربنا يعني ما عنديش في دوائر علاقاتي القريبه اللي هو ممكن يبقى في ما بيننا مكالمات تليفون مستمره او طويله الشخص اللي بالصفات دي، يعني فاشكر ربنا، حاسه ان ده امتياز. كمان وصلنا لحد فين مريم؟ نانا بتقول: ارهاق نفسي او عاطفي، القلق، التفكير المستمر، التوتر، أو حمل هموم كتيرة بتستهلك الطاقة كبيرة حتى لو لم يظهر ذلك كعمل فعلي. ده تلخصنا النهاردة يا نانا، بشكرك جدا ان بتلملنا الفكرة. طيب خلينا بقى ايه، عايزين نرفع الحمل دوت، عايزين نرفع الإرهاق دوت. عايز بعد يوم طويل حاسس ان انا التدو ليست بتاعتي لسه زي ما هي، حاسس ان انا تعبان ومستنزف وحاسس بالذنب، ازاي بقى ارفع من عليا حمل الذنب دوت؟ او خلينا بصياغة اخرى، في نهاية يوم طويل حاسس فيه بالذنب ان انا ما خلصتش كل التاسكات اللي عليا، لكن حاسس بارهاق وتعب وان طاقتي خلصانة، اعمل ايه عشان ارفع احساس الذنب دوت؟ اول خطوة انا محتاج
ابدل الليستة اللي انا بعلم فيها، ليستة التدو ديت اللي انا بعلم فيها على الحاجات اللي انا عملتها او الحاجات اللي انا خلصتها، انا محتاج ابدلها اعملها done list، ليستة الحاجات اللي تمت. انا النهاردة يمكن ما خلصتش كل التسكات اللي عليا، بس انا النهاردة شجعت حد، انا النهاردة احتويت حد، انا النهاردة طولت بالي على حد، انا النهاردة كتمت غضبي عن حد. فحول ليستة المهام اللي ما اتعملتش للمهام اللي اتعملت، وحاول تفكر نفسك كده انه فعل الراحة، ان انا ادي نفسي وقت راحة، ده طاعة مش رفاهية، ده طاعة، طاعة لوصية الله، طاعة لكلام الله. لما تلاقي نفسك مهدود ومنهك، افهم ان جسمك بيطلب منك حقه في الراحة، فافصل عشان تروي روحك، عشان تروي نفسك. افتكر ان انت مش هتقدر تروي حد او تساعد حد وانت نبع ناشف، فخليك نبع مليان. واحدة من اهم الحاجات اللي انا محتاجة افتكرها كمان، ان انا مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة. النتيجة دي مش بتاعتي، النتيجة النهائية اليوم الانتاج اللي طلع فيه مش بتاعي، انا مسؤول بس عن السعي. فلو كل اللي قدرت تعمله النهاردة هو ان انت تقوم من السرير وتقاوم تعبك وترفع قلبك قدام الله، وانت واثق كده ان ايا كان اللي هتعمله فهو يا رب انت هتكمله، انا بس هعمل اللي علي، هعمل اللي في ايديا وانت هتكمل الباقي، وافكر نفسي ان ربنا مش بيطالبني بالمثالية الخارقة، مش بيطالبني بالمثالية الكاملة بتاعت السوشيال ميديا، بتاعت الناس اللي بتصحى ساعة 5 الفجر تخلص كل شغلها وتسكتها ورياضة وتعمل كل حاجة قبل الفطار واحس ان انا مقصر او ان يومي صغير. ربنا مش عايز المثالية المزيفة او المثالية الخارقة ديت، ربنا بس بيطالبني بالامانة في المجهود، قدم فعلا اقصى ما عندك، لكن ما تبذلش فوقه، ما تجيش على نفسك، ربنا مش عايزك تيجي على نفسك، هو عايزك تكون امين، امين على طاقتك، امين على وزنتك. فانت مش مسؤول عن النتيجة، انت مسؤول عن السعي. فنام وارتاح، انت بطل في عين الله لانك بتعمل الحاجات اللي في طاقتك، انت بتبذل اقصى ما عندك بامانة مش فوقه. واحدة من الحاجات اللي أنا بحبها قوي الآية اللي بتقول يعطي حبيبه نوما، فأمين ربنا يديك الراحة ويديك السلام ويديك النوم دوت. يمكن وقتنا بيجري، لكن عايزة بسرعة كده أرجع للتعليقات، وصلنا لحد فين. مجدة بتقول فعلا القلق بيستنزفنا طول الوقت، بس لازم نلقي همنا، أعتقد قصدها همنا على الله، ومش كلنا شاطرين في أننا نعمل دوت، فحين انه بيقول لنا نعمل دوت، القي علي همك، القي على الرب همك، بس بننسى نعمل دوت. كمان نانا بتقول الاحساس بالاستنزاف والتعب احيانا اشعر بالارهاق الشديد حتى في الايام التي لم ابذل فيها مجهود واضح. يعني اتمنى يا نانا كده تكوني فهمتي ايه السر وراء الاستنزاف ده النهاردة. كمان مجدة بتقول الغضب وعدم الرضا ممكن ده ياخد طاقتي، ده حقيقي يا مجدة. نانا كمان بتقول الاكتئاب او الاحتراق النفسي من اعراضهم الشائعة لشعور بالتعب وفقدان الطاقة حتى مع قلة النشاط. كمان مجدة بتختار رقم 1 و5، مش هلحق اقولهم لكن هحطهم لك في التعليقات يا مجدة. كمان مريم بتقول ليليانا الحلقة قربت تخلص وانتي ما قريتيش تعليقي، يا مريم يا رب تكوني لحقتي تسمعي. شكرا جدا ليكي وحقيقي مفتقداكي. ونانا كانت بتقول هتسافر سويسرا بلاد الطبيعة، يلا تعالي نسافر، يلا بينا يلا بينا، يعني انا ليا معارف هناك فممكن يفسحونا كمان. كمان ايرين، يا ايرين حلقتنا خلصت لكن مبسوطه ان انا لحقت اشوفك وصبح عليكي. هكمل بقيه تعليقاتكم لان انا فارق معايا ان انا اكون بسمعها، بعتذر لو ما نلحقش نقرا كل التعليقات على الهواء، لكن كل ارقامكم هكون بحطها في التعليقات. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم بعد بكره، لكن بكره اكون معاكم فينا، ونتقابل يوم الاربعاء على خير. دلوقتي اقول لكم الى اللقاء. Thank you.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. المقولة المصرية أو المثل المصري بيقولك تعرف فلان؟ أعرفه. عشرته؟ لأ، يبقى ما تعرفوش. هي دي مقولة، لكن يمكن فيها جزء كبير من الصحة. لو حاولت أسأل نفسي سؤال، بعرف الرب؟ طبعا أعرفه. عشرته؟ قربت منه؟ تعرف الرب؟ تعرف صفات الرب؟ تعرف ماذا قال كتاب مقدس عن الرب؟ هي الرب صالح، والرب حنين، والرب رعية، والرب جميل. كل دي صفات جميلة يعني، لكن هل تعلم انه كتاب المقدس قال صفات عن الرب يمكن مش كتير مننا يعرفها؟ خليني أقرأ معاك آية في سفر التثنية صح 4 وعدد 24. بيقول الكتاب المقدس عن الرب كده: لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. الرب هنا بيقدم نفسه بصفته نار آكلة. يعني إيه؟ يعني شخص لا يستهان به. إحنا بقينا حاسين أن الرب طيب والرب حنين، بالمناسبة هو كده فعلا، لكن الوجه الآخر إنجاز التعبير للرب هو انه نار اكله. وممكن اكون يعني قادر كده اسمع حد بيقول ده في العهد القديم. طب خليني اقرا معاك ايه في العهد الجديد، في رساله العبرانيين اصح 12 وعدد 29. بيقول كده: لان الهنا نار اكله. الرب لا يتغير حبايبي. الرب نار اكله في العهد القديم ونار اكله في العهد الجديد. والنهارده عايز اتكلم معاك عن نيران الله. نيران الله، ماذا تفعل أو ماذا تقدم لي نيران الله؟ هي نيران الله بتعمل حاجات كتيرة، لكن تعالوا النهاردة نقرب شوية ونشتاق لهذا الإله الناري في حياتنا. في سفر أشعيا، افتح معايا كتابك المقدس في أشعيا 6 من عدد 1. بيقول الكتاب: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم، وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المسبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك. مشهد جميل أوي. أشعياء النبي، رجل الله، نبي الله الكبير المعروف المقدر، الرب وراله مشهد من السماء. شاف السيد جالس على كرسي عالي ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، وشاف طغمات من الملائكة بتسبح الرب وتبارك الرب. فبدأ قدام قداسة الله يشعر بنجاسته، قال كده: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وساكن وسط شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. أول لما شاف قداسة الرب شعر بنجاسته، زي ما كتير مننا. كل واحد فينا بيشوف قداسة الرب بيشعر بشروره ونجاسته، وقدام نجاستي ببقى مش عارف أعمل إيه. لكن يقول الكتاب إنه في حضرة الله اكتشف أشعيا نفسه، وأيضا في حضرة الله جه العلاج لأشعيا. جاله واحد من السرافيم مسك جمرة، مسكها كده بملقط من على المسبح، ومس بيها شفتي أشعيا، أو مس بيها فم أشعيا، وقال له كده أنه دي قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. هذه النيران الإلهية اللي في حضرة الله طهرت أشعيا. أول حاجة بتعملها نيران الله في حياتي هي التطهير. هذا الإله اللي تقال عنه زي ما قرينا أنه نار أكلة، يجي النهاردة يطهر بنيرانه كل شرور مش بترضيه في حياتي، كل شرور مش بتكرم اسمه، كل أمور مش بتمجده. لو أنت جواك إحساس بأنك بعيد عن الرب، والوقت ده يمكن حاسس أنه في حاجات كتيرة دخلت حياتي،
في أقوال كتير ما كنتش متعود أقولها بس بدأت أتكلم بيها، في أمور كتيرة وسلوكيات كتير غير منضبطة في حياتي. قول له يا رب النهاردة أنا مشتاق لنار التطهير، قول له النهاردة أنا عايز نيرانك تطهر حياتي، نيرانك تطهر قلبي. الحقيقة نار الله طهرت أشعياء، الرب أرسل لي هذا الملاك ومسك الجمرة ومس بيها فم أشعياء. والحقيقة النهاردة نيران الرب مش هتيجي عن طريق ملاك، لكن عمل الله الناري في حياتي وحياتك وحياتك، عمل الله الناري اللي يجي يقدس الحياة. هذا الإله القدوس اللي تقال عنه إنه نار أكلة يجي النهاردة ويطهرني. حبائي أشواق المسيح إنه يجي بنيران التطهير، لكن يشتاق الرب إلينا لكي ما يطهرنا. هل أنت كمان جواك أشواق إنه تيجي نيران الله تقدسك؟ هل أنت جواكي أشواق إنه نيران المسيح تيجي تقدس حياتي؟ أصلي النهاردة إنه الرب يجي بنار يقدس كل دوائر حياتنا. يا رب احنا عارفين انه يمكن في حاجات حاولنا فيها وفشلنا، حاولنا اصلاح نفسينا، حاولنا تغيير نفسينا، لكن النهاردة بنيجي نترمي على النعمة. ايوة الاله الناري، تعالى بنيران قدستك في حياتنا، تعالى بنيران وقدس حياتنا. تعالى النهاردة على كل مناطق في اقوالنا، في افكارنا، في افعالنا تحتاج الى قداسة. تعالى احرق كل زوان يا رب، احرق كل زوان طلع وسط الحنطة، كل خطايا تواجدت في حياتنا بقالها وقت، تعالى احرق يا رب هذه الأمور، طهر قلوبنا لأجل خاطر اسمك الغالي. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه برا البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة انه ربنا بيحميه وانه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار ان هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره انه يقود الشعب ويخرجه من ارض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك ايه؟ نفسي اشجعك انه مهما كانت حالة بيتك، او مهما كان اللي انت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة ان لو انت المسؤول عن الأسرة، او لو انت ربة البيت، لو انت ابن او انت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك ان يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة انك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، اما انا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. أمين.

0: يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقول لك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك، وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأنك تقدر تصنع ده، أشكرك لأنك تهدم كل حاجة بناها العدو في سنين فاتت، أشكرك لأنك تقدر يا رب تنقض كل أعمال إبليس، تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت انت مليكه يخرج تسبيح.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين الأحباء من سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. موضوع الحلقة لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. انظر وتأمل في العالم من حولك لبضع دقائق، ستجد العالم مليء بالتحديات والمحفزات المستمرة، لا سيما الأفكار المتداخلة. ستجد في تلك الأفكار كلا الجانبين، الإيجابي منها وأيضا السلبي. في العصر الحالي لم يعد التفكير الإيجابي فلسفة مطلوبة فقط، بل أصبح أداة حيوية لتحسين الحياة وتحقيق النجاح. يعد التفكير الإيجابي إحدى الأدوات القوية والفعالة التي يمكننا استخدامها للتغلب على التحديات وتحسين جودة حياتنا، وفي الحقيقة تؤثر طريقة تفكيرنا والنظرة التي نتبناها تجاه الأمور المحيطة بنا تأثيرا كبيرا في مشاعرنا، سلوكنا وتوجهاتنا. التفكير الإيجابي هو نمط من التفكير يركز على الجوانب المشرقة في الحياة، ويسعى لتحويل الأفكار السلبية والمحبطة إلى أفكار إيجابية. يتميز التفكير الإيجابي بتركيزه على الفرص والحلول بدلاً من التركيز على العقبات والمشاكل. يعتمد التفكير الإيجابي على الاعتقاد بأن العقل البشري لديه القدرة على تشكيل وتغيير الواقع بالتركيز على الجوانب الإيجابية مع الحفاظ على الأمل والتفاؤل. في السياق ذاته يساعد التفكير الإيجابي على تعزيز الرجاء والتفاؤل والثقة بالنفس، فضلاً عن ذلك يسهم في تحسين الصحة العقلية والعاطفية. فعندما نمارس التفكير الإيجابي فإننا بذلك نعزز الرضا الذاتي ونقلل من التوتر والقلق. والتفكير الإيجابي لا يعني البتة تجاهل الواقع أو التظاهر بالسعادة الزائفة، بل يعني تغيير النظرة المتشائمة إلى نظرة تركز على

النمو والتحسين والتعلم من الصعاب. هنالك فرق بين التفكير الإيجابي والتفكير السلبي، يتجلى الفرق بينهما في كيفية رؤيتهما للتحديات. يركز التفكير الإيجابي على الجوانب المشرقة والفرص، ويسعى إلى تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية، في حين أن التفكير السلبي يركز على العقبات والمشكلات. في السياق ذاته يسهم التفكير الإيجابي في تعزيز الصحة النفسية والعاطفية وتحقيق النجاح، أما التفكير السلبي يؤدي إلى الاكتئاب، القلق والتوتر، ما يؤثر سلبا في جودة حياة الفرد الذي يتبنى هذا النمط من التفكير. في طريقك نحو تنمية التفكير الإيجابي والتخلص من التفكير السلبي، قد تواجهك عدة تحديات، مثل العادات السلبية القديمة، أصدقائك السلبيين والمتشائمين، التأثير السلبي للبيئة المحيطة بك، ضغط العمل، المشكلات الشخصية، القلق، الاكتئاب، انخفاض الثقة بالنفس. إذن أحبائي، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. سوف نعود لنكمل بعد الفاصل مع فريق شمس البر وترنيمة أنت مالك عمري. ابقوا معنا وانتظرونا.

عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أنت مالك عمري. ونتحدث في حلقة اليوم بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. أرحب بكم مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب أيضا الآن بكل المستمعين والمتابعين من راديو السما، أهلا بكم جميعا. هل شعرت يوما أن الحياة تقف في وجهك وأن النجاح بعيد المنال؟ توقف عن تصديق هذا، ليس هناك شيء اسمه الحظ السيء، هناك فقط طريقة تفكير سيئة. أفكارك تصنع عالمك، وأن غيرت تفكيرك ستتغير حياتك. ابدأ الآن. الإيمان هو نقطة البداية، أول ما يجب أن نضع عليه أيدينا هو تلك الفكرة القاتلة أنا لا أستطيع. إن كنت تكرر على نفسك يوميا أنك ضعيف فستصبح كذلك، لكن لو قلت أنا أستطيع وسأنجح وكررت هذا بإيمان، فأنت تبرمج عقلك اللاواعي ليرى الفرص لا العقبات. غير نغمة حديثك الداخلي، لأن عقلك يصدقك أكثر مما تظن. تصور النجاح وستقترب منه. إن أقوى الأدوات بين يديك هي الخيال والإيمان. تخيل نفسك في الحالة التي تتمناها، ناجحا سعيدا محبوبا، ثم آمن بها كما تؤمن أن الشمس ستشرق غدا. لأن العقل لا يفرق بين الواقع والمتخيل، وكلما كررت هذه الصورة في ذهنك كلما اقتربت منها. كل يوم خذ 5 دقائق فقط وعش النجاح في خيالك، ستندهش من النتائج بعد أسابيع. تخلص من القلق عبر الإيمان. القلق مثل كرسي هزاز يشغلك لكن لا يوصلك لمكان. سلم طريقك وأمور حياتك للرب، وثق بأن كل شيء سيحل في وقته. كل صباح قل سأبدأ هذا اليوم بهدوء، وسأواجه كل شيء بثقة، وسأدع الرب يقودني. الضغط يتبخر والهدوء يتسلل إلى داخلك. ستلاحظ هذا كلما مارست كل هذه التقنيات في الصباح. اطرد الأفكار السلبية بكلمة لا. حين تأتيك فكرة مثل أنا فاشل، الحياة قاسية، لا يوجد أمل، قل بحزم، استبدل بجملة إيجابية، أنا أتعلم من كل تجربة، أنا في طريق للتحسن، الرب معي لن يخذلني. التكرار قوة. كرر هذه العبارات حتى تصبح عادة، وستجد أنك أصبحت شخصا مختلفا كليا. القوة في الصلاة والتأمل. الصلاة أداة شحن للطاقة النفسية والروحية. حين تفرغ قلبك بين يدي الرب تشعر بالراحة وتستعيد صفاء ذهنك. ابدأ أو انهي يومك بدقائق من الهدوء مع الله. لا تطلب شيئا، فقط اشكر وارتح في حضوره. ابتعد عن الناس السلبيين. من أسرار النجاح الموصى بها، غير بيئتك إن أردت أن تغير حياتك. الذين يحبطونك يستهزئون بأحلامك ويزرعون الشك فيك. هؤلاء مثل سم بطيء، لا تسمح لهم بالاقتراب من طاقتك. اختر أصدقاء يرفعونك، لا من يسحبونك للأسفل. اعرف قوتك الحقيقية. كل إنسان في داخله كنز، لكنه لا يراه بسبب الغبار الذي تراكم عليه من الإحباط والخوف والفشل. لست ضعيفا، لكنك اعتقدت هذا فصدقت الكذبة. غير الفكرة يتغير كل شيء. استعن بهذه العبارات كل يوم. أنا أستطيع لأن الرب يقويني. سأنجح لأن لدي العزيمة والإيمان. كل يوم هو فرصة جديدة للنمو. اليوم سأرى كل الأشياء تعمل معا للخير والأفضل. اكتب هذه التعبير، علقها، كررها، وراقب ما سيحدث. توقف عن إلقاء اللوم وابدأ بالسيطرة على أفكارك، لأن الأفكار تصبح مشاعر، والمشاعر تصبح أفعال، والأفعال تصنع المصير. سلم كل أمورك بين يدي الرب وارتح في حضوره. ما تشغلش بالك خايف ليه. مع المرنمة مريم حلمي، فاصل ونعود، ابقوا معنا وتابعونا.

مقدس على تركيز الأفكار على الأمور الإيجابية والتركيز على وعود الرب، ويوصي بالاعتماد على الرب في مواجهة المخاوف. كما يذكر الكتاب المقدس عن أهمية تغيير الأفكار السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية تبني وتثبت. بعض النقاط الرئيسية التي يؤكد عليها الكتاب المقدس حول التفكير الإيجابي: أولاً، التركيز على وعود الله. الكتاب المقدس مليء بتأكيدات على أمانة الله وعنايته ومحبته، وينصح بالتركيز على هذه الوعود للبقاء إيجابيين. ثانياً، تسليم الهموم إلى الله. الكتاب المقدس يوضح أن تسليم الهموم والمخاوف إلى الله يساعد في البقاء إيجابيين، مع الوثوق بأنه يدبر كل شيء لخيرنا. وثالثاً، تغيير الأفكار السلبية. يشير الكتاب المقدس إلى أهمية تغيير أساليب التفكير السلبية واستبدالها بأفكار إيجابية. التركيز على الأمور التي تبني. يوصي بالتركيز على الأمور التي تبني وتثبت كلمة الله فينا، مما يساهم في تغيير أفكارنا. الكتاب المقدس يؤكد على أن أفكارنا تحدد أقوالنا وأفعالنا، وبالتالي يجب أن نختار أفكارنا بعناية. نركز على حكمة الله. الحكمة هي طريق البركة والفهم، والرب هو مصدر كل حكمة وقوة. نحافظ على روح إيجابية. يشجع الكتاب المقدس على المحافظة على الروح الإيجابية من خلال البقاء واثقين من وعد الله وتركيز الأفكار على الأمور الإيجابية. أيضا نستفيد من قوة الإيمان في تحقيق كل ما هو ممكن، وأن المؤمنين سيتمكنون من تحقيق ما يطلبونه من الله بإيمان. يعاني الكثير من الناس بهذا الشأن، خاصة في عالمنا الذي تسيطر عليه التكنولوجيا، ولكن التحكم في الأفكار أمر ضروري. يقول سفر الأمثال: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. يشمل القلب الذهن وكل ما يخرج منه. قال أحدهم: إننا نرتكب كل خطية مرتين، مرة في أفكارنا ومرة أخرى عندما نتصرف بناء على هذه الأفكار. فإذا قاومنا الخطية في هذه المرحلة الأولية للفكر، يكون من الأسهل أن نتخلص منها، عما إذا حاولنا اقتلاعها بعد أن تكون قد تأصلت في حياتنا بأفعالنا. أيضا يوجد فرق بين التجربة، والتي هي فكر يأتي إلى أذهاننا، والخطية. الخطية هي التركيز على فكر شرير والانشغال به. من المهم أن ندرك أنه عندما تأتي فكرة إلى أذهاننا، علينا أن نفحصها في ضوء كلمة الله، ونقرر إذا كان علينا الاستمرار أم رفض تلك الفكرة واستبدالها بفكر آخر. إذا كنا بالفعل قد تعودنا على أسلوب معين في التفكير، يصبح تغيير هذا الأسلوب صعبا، مثل صعوبة إخراج سيارة غرزت في حفرة عميقة ووضعها على مسار جديد. فيما يلي بعض المقترحات الكتابية للسيطرة على أذهاننا والتخلص من الأفكار الخاطئة: تشبع بكلمة الله. حتى حينما يأتي فكر شرير إلى ذهنك، تستطيع أن تميزه وتعرف كيف تتصرف معه. أجاب الرب يسوع المسيح وهو في البرية على كل تجربة من تجارب إبليس بآية كتابية تنطبق على الاتجاه الذي عرف أنه يجب أن يوجه ذهنه إليه، بدلا من الانحدار في طريق الفكر الشرير. عندما جربه إبليس باحتياجه الجسدي، أجابه بمقطع يتحدث عن أهمية الاتكال على الله. وعندما جربه بخدمة إبليس لكي يحصل على أمجاد العالم، أجاب المقطع الذي يقول أننا يجب أن نخدم ونعبد الله وحده، ويتحدث عن الأمجاد التي يمتلكها هو من ينتمون إليه. وعندما جربه بأن يمتحن الله ليرى إن كان الله فعلا موجود ويحقق مواعيده، أجاب الرب يسوع بمقطع يؤكد أهمية الثقة في الله دون الحاجة إلى رؤيته برهن وجوده. اقتباس كلمة الله في وقت التجربة ليس مثل تعويذة نستخدمها، ولكنه يساعد أذهاننا على التركيز في الطريق. يجب أن نكون عارفين كلمة الله قبل أن تأتي التجربة لكي يتحقق هذا. لذا فإن التعود على دراسة كلمة الله يوميا أمر ضروري. إذا كنا مدركين أن أمرا معين يمثل تجربة بالنسبة لنا، القلق، الشهوة، الغضب، علينا أن ندرس ونحفظ مقاطع كتابية تعالج هذه الموضوعات. إن معرفة ما يجب أن نتجنبه وكيف نتعامل مع الأفكار والمواقف التي تحمل التجربة قبل وقوعها، سوف يساعدنا على التغلب عليها كثيرا. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل.
سنعود لنكمل في الموضوع بعد فاصل مع المرنمة نجاة إيشو. ما تفكرش في أيهم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: هو ده راعي حياتك، هو ده أبوك المسيح. ما تفكرش بأي هموم وارمي حمولك كلها عليه. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل وهذه الترنيمة الرائعة مع المرنمة نجاة إيشو. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. عش متكلا على الروح القدس، وذلك أساسا بطلب قوته من خلال الصلاة. فإذا اعتمدنا على قوتنا سنفشل. لا يجب أن نغذي أذهاننا بما يشجع أفكار الخطية، هذا ما يقوله سفر الأمثال. علينا أن نحفظ قلوبنا، أي نلاحظ ما الذي نسمح بدخوله وما الذي نفكر به. يقول أيوب الأصحاح 31: عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. وتقول رسالة رومية الأصحاح 13: بل إلبس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات. لهذا علينا تجنب مجلات، أفلام، مواقع إلكترونية، محادثات، مواقع تقودنا إلى السقوط. علينا أن نتجنب قضاء الوقت مع أولئك الذين يشجعوننا على السير في طرق خاطئة. علينا أن نسعى جاهدين في طلب الله وأن نضع الأهداف والأفكار المقدسة بدلا من الأفكار الخاطئة. هذا هو مبدأ الاستبدال. عندما تجرب بكراهية شخص ما، استبدل أفكار الكراهية بأفعال مقدسة. اصنع خيرا معه، تحدث عنه بالخير، صلي من أجله. بدلا من اللجوء للسرقة، علينا أن نعمل باجتهاد لكسب المال حتى نبحث عن الفرص كي نعطي المحتاجين. عندما نواجه تجربة الشهوة، فإننا نحول أنظارنا عنها ونشكر الله لأنه خلقنا على ما نحن عليه ذكر وأنثى، ونصلي من أجل الشخص الآخر: يا رب ساعد هذا الشخص لكي يعرفك ويختبر بهجة المسيرة معك. ثم نفكر في العلاقة المقدسة التي تربطنا بالأشخاص. يتحدث الكتاب المقدس كثيرا عن خلع الأفعال والأفكار الخاطئة، ومن ثم لبس الأفعال والأفكار المقدسة. السعي فقط لترك الأفكار الخاطئة دون استبدالها بأفكار مقدسة يترك المجال مفتوحا لإبليس أن يأتي ويزرع أشواكه. يمكن أن نستخدم الشركة مع المؤمنين الآخرين بالطريقة التي قصدها الله. تقول رسالة العبرانيين: ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. إن أخوتنا المؤمنين الذين يشجعوننا في التغيير الذي نرغبه، والذين يصلون معنا ومن أجلنا، والذين يتابعون حياتنا بمحبة، والذين يحاسبوننا بشأن ترك الطرق القديمة، هم بالحق أصدقاء لا يقدرون بثمن. أحبائي المستمعين، هذه الطرق كلها ليست ذات قيمة ما لم نكن قد وضعنا إيماننا في المسيح كمخلص لنا من خطايانا. هذه هي نقطة البداية الحقيقية، فبدونها لن تكون لنا نصرة على الأفكار الخاطئة أو التجربة، ولن تكون لنا مواعيد الله لأبنائه، ولن تكون قوة الروح القدس متاحة لنا. إذن هذه الأمور كلها بلا قيمة إذا لم نمتلك الإيمان. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم ترنيمة بالإيمان ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: رسالة روميا الأصحاح العاشر ومن الآية السادسة حتى العاشرة يقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما نؤمن به هو نتيجة تفكيرنا، فإن كنا نفكر خطأ فبكل تأكيد سنؤمن خطأ، وإن كنا ما نؤمن به خطأ فسيكون اعترافنا خطأ وكل ما سنتكلم به سيكون خطأ. الأمر كله يتعلق بطريقة تفكيرنا، لكن كلمة الله أعطيت لنا لتصحح أفكارنا، لتجعلنا نفكر بطريقة مستقيمة. لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يكون، فمهما قال يكون له. هذه الآية الرائعة قالها الرب يسوع المسيح له المجد في إنجيل مرقس الأصحاح 11. تعلمنا الكثير عن الإيمان، لكن لم نتعلم عن كلام الإيمان، وبكل تأكيد لن نقدر أن نقول اعترافات صحيحة إلا إذا كانت أفكارنا مستقيمة. ولكي تستقيم أفكارنا لابد أن تتوافق مع فكر المكتوب، فأي شخص لا يؤمن أكثر من المعرفة التي لديه من كلمة الله. عندما نبحث في التعليم التي لدينا عن التفكير الصحيح والخطأ، نجد مجموعتين من الناس: مجموعة تفكر أفكار صحيحة ومجموعة تفكر أفكار خاطئة. والطريق الوحيد ليكون لديك فكر المسيح هو أن تدرس الكلمة بتأمل وتؤمن بها في قلبك وتطبقها عمليا في حياتك. الأفكار التي تأتي إلى العقل ليس لها سوى مصدرين، فالأفكار التي تدور في الذهن ليست في كل مرة تنبع من العقل، إنما إبليس يضع أفكار كثيرة في عقولنا. إذن المصدر الأول من إبليس يأتي بأفكار من الخارج إلى عقولنا، والمصدر الثاني بكل تأكيد يأتي من الله وينبع من الداخل من أرواحنا إلى عقولنا. وطالما نحن مستمرين في شركة مع الآب من خلال الصلاة واللهج بالكلمة، عندئذ سنقدر أن نميز مصدر الأفكار. بكل تأكيد الأفكار الشريرة تأتي من إبليس، أما الرب فهو محبة، وعندما تكون في شركة معه فهذه المحبة التي فيك لن تفكر في شر ولن تستمع إلى شر ولن ترى شر. هنالك شخص قد يقول: لا أود أن أشعر بالإرهاق بعد الآن، تعبت من القلق والتوتر، وفي كثير من الأحيان يستهلك ذهني مع الأفكار السلبية وينشغل جسمي بالتوتر، الأمر مؤلم ولا ضير، لكنني لا أريد أن أشعر بذلك، لا أريد أن أشعر بأنني أعيش في دوامة من الإرهاق والإنهاك على مدار 24 ساعة، لا أود أن أكون مجرد إنسان يعاني يوما بعد يوم. لربما تكون هذه السطور من حديث ذاتي لأحد الأحباء المستمعين، إن كل ما نركز عليه دوما هو ينمو في داخلنا أكثر من أي شيء آخر في حياتنا. نتذكر أن قصة حياتنا هي تعبير عما كنا نعتقد ونؤمن به من أفكار وكلمات اخترناها في حياتنا للتعبير عن أنفسنا. كيف هو حال قصتنا اليوم؟ قصة حياتنا، هل وضعنا أفكارا وكلمات تضعنا في حيز التفكير الإيجابي؟ وإذا أنصتنا إلى حديث النفس الدائر بداخلنا أو محادثاتنا مع الآخرين، هل سنستمع لتلك العبارات التي توجد السعادة أم أنها تصريحات تكسر السعادة في داخلنا؟ قدرتنا على كتابة قصة حياتنا بطريقة إيجابية تتوقف على لغتنا، ولا نتحدث هنا على لغة اللسان كاللغة العربية أو غيرها، وإنما لغة التعبير الداخلية والخارجية اللفظية التي تجعل السعادة ممكنة وتثبت حياتنا في الأهداف النبيلة والمعنى الحقيقي لها والنشاط والحيوية لبلوغ أهدافنا. تعالوا نخرج لفاصل آخر مع فريق السفراء وترنيمة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة أحلى ما في حياتي أنت حبيبي يا يسوع. وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. علينا أن نقوم باستبدال الأفكار والكلمات السلبية مع بدائل إيجابية. إذا كانت الجهة المقابلة لك تحتوي على عشب أكثر إخدرارا مما لديك، توقف عن التحديق به، توقف عن المقارنة، وكف عن الشكوى، وابدأ في سقي العشب الذي تقف عليه. الراحة ليست دائما في تحقيق ما تريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك. أحيانا عليك أن تلقي نظرة على ماضيك وتبتسم برضا على ما وصلت إليه. إذا علمت أن ما أنت عليه لن يدوم طويلا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحق الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد. مع كل شيء تفقده تكتسب شيئا آخر، لذلك تذوق قيمة ما لديك اليوم. فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك. مجرد تعثرك لا يعني أنك فشلت. فاعلم أن كل نجاح كبير يتطلب نوعا من التعثر في الخطى لبلوغه وتحقيقه. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. على الرغم من عدم قدرتك على التحكم في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكم في مواقفك تجاه ما يجري، وبذلك ستروض التغيير بدلا من أن يروضك هو. استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلا من أن تحزنك وتضجرك. لذلك تحكم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. توقف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة، فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كل مرة تخطئ وتلوم نفسك. لا يمكنك نيل النصر أثناء تخطيطك للإحباط والعزيمة. يجب أن تتبدل بعض الأمور لتحصل على التغيير المطلوب. يجب عليك أن تكسر حتى تلمح وتتعرف على تلك القوة الرهيبة داخل حياتك. يجب أن تخطئ لتكتسب الحكمة. يجب أن يمتلكك الحزن لتتمكن من السعادة في المستقبل. تذكر كل ما سبق، أحيانا المقياس الحقيقي لنجاحك هو عدد المرات التي استعدت بها توازنك بعد الفشل. أحيانا تنتهي بنا خياراتنا الخاطئة إلى الأماكن المناسبة. إياك أن تكرر الخطأ. إذا لم تعد قادرا على تغيير خطب ما، استحضر أسباب ذلك، وحينئذ تكون قد حللت نصف المشكلة. إذا شعرت بأن سفينتك تغرق، قد يكون هذا هو الوقت المناسب للتخلص من الأشياء غير الضرورية التي تثقلها. ربما كانت خطوتك الجديدة المقبلة صعبة إلى حد ما، لكنها ليست أكثر صعوبة من بقائك في وضعك الحالي الذي لم يعد يصلح لك. الحياة عبارة عن فصول، فإذا كان فيها فصلا سيئا فلا يعني ذلك نهايتها. توقف عن إعادة قراءة هذا الفصل وافتح صفحة جديدة. لن تتمكن من المضي قدما. بالتأكيد يمكنك أن تترك مثابراتك وجهدك الشاق في عملك لفترة من الوقت كي تستعيد حياتك الطبيعية من جديد، لكنك إن فعلت استغل هذه اللحظة جيدا. إن شغلت منصبا قياديا، افتح قلبك وأذنك للجميع وأبشر حينها بالخير الكثير. إذن أحبائي المستمعين، هذا كل شيء بالنسبة لحلقتنا لهذا اليوم، قوة التفكير الإيجابي، السر الذي قد يغير حياتك. وأصلي أن تكون كل كلمة ذات بركة وقيمة لأحبائي المستمعين والمتابعين، وصلاتي أن يكون بقية اليوم في ملء البركة والنعمة والإيجابية والرفعة من الرب يسوع المسيح. يا رب يسوع، نشكرك على كل كلمة علمتنا إياها اليوم، نشكرك على الحكم والأمور التي تعلمناها اليوم. نصلي أن تخترق قلوبنا بنعمتك ومحبتك ووعودك الثمينة المباركة في الكتاب المقدس. أعطنا أن نرى الجانب المشرق في حياتنا. أشرق في نورك علينا يا رب، واملأنا بنعمتك وسلامك في بقية هذا اليوم. بركة على كل أمورنا، بركة على أحباء المستمعين. آمين. أترككم مع ترنيمة من فريق التسبيح لكل الحمد يا إلهي، ولنا لقاء جديد بنعمة الرب. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحة والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضرة كانت كيف؟
1: المحاضرة كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليلة رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضرة طويلة. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليلة شكلك
2: الله. انا الليلة بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجة في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله
0: لا لا، الليل الفته مع اخونا سرب. ولا رايكم شنو؟
2: هذا فكره كويسه.
0: الناس تمشي تفطر واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام انا جاي تراكم.
0: اراكم طيب. يلا يا شباب يا اخوانا، الزيت ده كترته في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة،
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرة، مرات كثيرة بالناس. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسي بناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، النعمة الحلوة دي. وغير كده كمان الموية، واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه إنه يشربها. دي الحياة ذات يعني نشكر الله غير. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخونا، بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن اللي زي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنية هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: ظاهر عليك أنت مذاكر كويس يا هيثم.
0: تقني أخ ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايت الحمد لله.
3: تمام ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: تقني هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض، أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل

0: طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكل. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها، لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
1: يا سلام، كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس انه الله شعر انه أنا قطعت عهد مع نوح، انه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني، زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح انه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها، ولا رأيكم شنو؟
0: بالضبط.
1: أنا ما كنت أقول كمان الحتة بتاعت إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بتديه ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
0: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبقى زي نوح. أول حاجة فكر فوق نحشة إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
2: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
1: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حياة كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان ثاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك، الشيء العجيب السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول، يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه قدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
2: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
1: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
3: هاي طبعا في الإنسان يعني بات النونة من ترى يتولى الأمر شنو يعني المحل بتاعت عبادة عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانيين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
2: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
0: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد ده تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد ده تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني ما حعمل حاجة زي دي، ما حبيد الأرض ولا حبيد الإنسان ولا حبيد البهائم.
1: اللعنة كمان
0: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة، إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيبيد.
1: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف والشتاء، يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
2: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
1: لا بالضبط كده.
2: أخرج، أثمر، أكثر،
1: أزرع،
2: أزرع كده.
1: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي يا أخي أنا معك في العهد. يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعت إنه الميثاق على هذا اللي قال لي يا أخي أنا حتذكر.
2: وكمان لو واصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، يديه يعمل، يديه يحصد، يديه يزرع، يديه يعمل كل عمل الخير، يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
1: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصير هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
0: أو زي شريعة جديدة، شريعة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذات حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زول سفك دم زول.
1: يعني
0: زي
1: 4.
0: الله زي بدأ يضع لنوح شريعة وأولاده
1: قوانين
0: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
3: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
1: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
2: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
1: كأنه هذا داري ورينا إنه بينديك وبيندي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
2: ولا حاجة،
1: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل دي أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في في في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
0: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
1: المسبح
0: نوح والمسبح. صح
1: نوح والمسبح،
2: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو تعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
0: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. داني دي ضد السلطة، يعني زي ربنا داري رغم إنه صنع الشر، لكن تاني ربنا
1: بدي فرصة،
0: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء. سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي أديك السلطة.
2: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة إنه هو تاج الخليقة.
0: بالضبط.
2: الإنسان تاج الخليقة.
3: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الترك بدا وعده وكيف بيعبد الله.
0: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع.
3: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
1: الله مسامح.
3: مسامح يعني ما أنه البشر ده يعني عمل الأشياء كثيرة، لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان، وده رحيم، يعني ربنا عنده رحمة.
2: برضو بوريني أنه يدرسون أن الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود. يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا تاني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت أنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، أنه في حاجات أنا ممكن أسقطها، يعني ممكن بالحب اللي أنا أتبادلوا مع الناس ديل، أو أنا أقدمه للناس ديل، أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف. يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله، والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر، وحتى أضع قوانين. بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا، معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
0: صديقة هذه نقطة دي جميلة جدا. يعني يعني في كلامك أنت قلتي ولا عجبني إنه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني أنا أخوي لو غلط لي مرة واحدة
2: خلاص
0: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله شوف محبته تاني رجع للإنسان، وتاني أضاو السلطة، وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى إنه يكون في محبة زي دي في قلوبنا. يعني الله قدر كيف جواه، في هو إله محب وإله قافر، فعلا بيغفر.
1: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل، لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم، زي ما قلت بيدي فرصة ثانية كمان.
2: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا.
1: بالضبط.
2: إحنا محدودين، بس هو مطلق يعني، ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنا انضر بها كمان باقي الخليقة، يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
0: كويس. شنو الإنسان، شنو الحاجة اللي نستفيدها، أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
2: ممكن نقول الإنسان الطائع. يعني
0: ده في نوع،
2: ده في نوع. يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها. يعني قدر يطلع من الجودة، وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم. والدليل على كده المسبح البناهم.
0: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هادية. يعني أنا قاعد حس كنت وانت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلوب، الوقت كلها مدمرة، الفيضان ما أعرف كم مغطى، شنو الفكرة اللي يجي في بالي؟
2: أول فكرة
0: ترقاني حسا أقعد يا أخ مزرع،
2: أنا أقعد وين؟
0: أجيب طورية من وين؟ أجيب شنو من وين؟ أعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلك طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله، وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه داري يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك، أنا داري أعبدك. يعني أنا نيتي أنه زي ما قلت لكم، أنا من متاب بقول لكم أنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوقي شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أد الله المكان الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء، أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده، لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة، برضو هو دار جه عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
1: تقريبا كل الملخص شخصية، بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما أنتوا قلتوا بيتفقوا فيها أن الشكر الإنسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيرة، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسة نشكر الله فيها، لكن زي ما قال أيمن أنه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير أنه أول حاجة فكر فيها في حياته أنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنعه معي في الرحلة الطويلة.
3: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل، والإنسان يعني ما يقعد، يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل، يعني ده بورينا بأنه هم لما طلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
1: حقيقة يدل قالة في 22.
2: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي. أنا يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطط عليه وعلامات ده كذا كذا كذا، يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها، مفروض أنا أواصل لها، زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
1: بالضبط كده. حلو جدا، يعني نقاط جميله
0: بالضبط كده. معلش هيثم، انا دار انت قلت دي قال زي ذكرها في الايه 22. ذكر شنو هو في الايه 22؟
1: مده كل الايام ارض، يعني زرع حصاد وورد وحرب
0: الفصول
1: يعني هما كان بيقول الزراعه وما الزراعه، الانسان حيعمل بعدنا، لانه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة
2: بترجعنا للعهد والميثاق، لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل يزرع يحصد، وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين. وبالفعل هو العهد رجع نفسه، هو ده بيديني أنه الله صادق في عهده
1: ما بتغير.
0: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها؟ يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده، أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي؟ أو شنو الشيء أنا أعمله فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان؟
2: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله
0: بالضبط كده،
2: ده كلامه، ده وصيته، أتعلم أنه أنا أمشي بها زي ما قال جبريل هيثم، في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه، أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ ليه، أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن، وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي، وأنا بطلب مش بتمنى، بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
1: جميلة هذه الحاجة الثانية، نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد، العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو.
3: حجر أنا بيحسبه بأنه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله، وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عمل لنا عهد، فالإنسان يعني يطيع الله كل أشياء اللي هو عمل له يعني. وده اللي أنا داير أقوله يعني.
1: جميل جدا يا
2: سرق.
0: أنا الشيء داير أقوله برضو تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه، إنه أنا أطيع الله. ما بس أطيع الله يعني الحياة دي أزيدها، ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك، لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله، أنا لازم أطيعه. ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة، إنه أنا داير أدي الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح، إنه أنا فعلا أدي الله المكانة الأولى في حياتي. إنه الله هو المكون مسيطر على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا، إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو؟ في عقاب. مرات كثيرة جدا إحنا يمكن الناس بس يقول لك الله محب وربنا بيحبك لكن ما بيتكلموا لك في النقطة إنه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس زين أبادم لأنه هم عملوا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر، أنا بحاول إنه دائما هاي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطيئة. يعني دي النقطة اللي أنا
2: هيا سرب. ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
3: عندي ترنيمة.
2: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسبس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنيا
1: شو؟ أكيد طبعا أكيد.
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا. شكرا لك كثير أخونا السرب، والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس الثانية.
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها، ونشجع الناس التانين كمان يمشي يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة، يا ريت لو تصل لنا، وأنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصل لنا، وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب. بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها. يا رب باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متاكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحه بتاعه شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمشي المحاضرة،
2: أي واحد هيرجع المحاضرة بتاعته.
0: نتلاقى بكرة أكيد. يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام. شكرا، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي، والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي، ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح، وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا جدا اني اكون معاكم النهارده، التقي معاكم على الهواء مباشره في حلقه جديده من برنامجنا يا سامع الصلاه. برحب بيكم ومبسوط خالص ان احنا نكون مع بعض وقت مبارك باسم يسوع. مصدق ان ربنا هيباركنا قوي قوي النهارده، ومتشجع جدا وبستنى الوقت ده علشان نقضي وقت مع بعض، نتشارك ونتكلم وكمان نصلي. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاه. برحب بكل الناس الجديده اللي بتتابعنا النهارده لاول مره، اهلا وسهلا بحضراتكم. برحب بكل اصدقاء البرنامج، اهلا وسهلا بيكم. الحقيقه برنامجنا عنوانه اسمه كده يا سامع الصلاة، والكلمات دي جات في سفر المزامير. كاتب المزمور بيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي النهاردة ونصلي، لأنه بيسمع الصلاة في كل مرة بنيجي نتجمع قدامه في الحلقة بنصلي، بنحط طلبات الصلاة بنصلي لأجلها. عشان كده هشجعك في بداية الوقت، لو عندك أي طلب صلاة ابعت لنا على صفحة الراديو، هنكون بنصلي لأجلك. لو عايز تبعت لي على الخاص ما فيش مشكلة خالص، ابعت لي هنكون برضو بنصلي من أجلك. فيعني مرحب بكل طلبات الصلاة عشان هنكون بنصلي مع بعض لأجل كل إخواتنا اللي محتاجين صلاة. كمان لو عندك استجابة صلاة أشجعك أنك تبعت لينا سواء على صفحة الراديو أو على صفحتي الشخصية، عشان نكون بنشكر رب معاك. جميل أن احنا زي ما صلينا مع بعض نشكر رب كمان مع بعض. فلو عندك استجابة صلاة يعني ابعت لنا علشان نشكر الرب ونبارك الرب معاك. النهاردة هنصلي كمان لأجل دولة. انتوا عارفين ان كل حلقة بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من أجل بلد. النهاردة هنصلي من أجل اليونان. فلو انت عايش في اليونان اهلا بيك، لو انت يوناني مش عارف تفهمنا زي بالعربي بس اهلا بيك برضو. لو انت تعرف حد عايش في اليونان منشن له الحلقة، علشان هنصلي من اجل هذه البلد. وكمان هنصلي من اجل فئة غالية جدا على قلب الرب، هنصلي انه الرب يتدخل في يعني في الفئة دي وفي حياة الفئة دي وفي ظروف الفئة دي من الناس. هنصلي من اجل الغارمات. لو انت متعرفش يعني ايه الغارمات، هنصلي من اجل كل السيدات اللي مسجونين بسبب ان هم معرفوش يدفعوا قسط حاجة، وقد تكون مبالغ يعني بسيطة لكنهم تعثروا في سدادها وكان لازم القانون يتدخل ويسجنوا او يحبسوا. نصلي الرب يتحنن على النفوس دي، نصلي الرب يمد ايده ويتحنن عليهم. فنهاردة هنصلي من اجل الغارمات وهنصلي من اجل اليونان. تعالوا في بداية حلقتنا نطلب بركة الرب للوقت ونصلي ان رب دينا وقت مبارك. بابا السماوي شكرا ليك من كل قلب، شكرا يا رب لانك موجود حاضر بحسب وعدك. يا رب انت موجود وسطينا، لا تحدك مسافة يا رب، لكن بنشكرك لانك موجود وسطينا النهاردة. مهما كان بعد المكان يا رب مصدقين النهاردة انك حاضر وسطينا يا رب، مصدقين النهاردة انك بتتكلم لينا يا رب. تعالى اعلن عن ذاتك في وسطينا يا رب. النهاردة هنصلي وهنطلبك، النهاردة هنحط شكوانا قدامك، النهاردة هنصلي لأجل ناس متألمين يا رب، النهاردة هنصلي من أجل نفوس في أزمات وفي تحديات وفي ضيقات وفي أمراض. هنصلي انك تزور الناس يا رب وتبارك الناس يا رب. عشان كده ادينا روح صلاة النهاردة، ادينا ننسكب امامك يا رب. يا رب كمان عايزين نفرح بيك. انا بصلي انك تكلمنا كمان في الوقت ده من ايديك الحلقة بالكامل. انا بصلي انك توصل النهاردة لكل حد بيسمعنا ويتابعنا لاجل خاطر اسمك الغالي. اشكرك لانك بتسمع وتستجيب لي.

0: كل المجد أمين.
1: عنوان حلقتنا النهاردة يمكن غريب شوية. عنوان حلقتنا شر زائد شر يساوي خير. يمكن العنوان فعلا غريب, هقوله تاني. شر زائد شر يساوي خير. هنتكلم أكتر عن معنى العنوان ويعني إيه شر زائد شر يساوي خير. هو ممكن الشر يعني الشر لوحده مش خير, فشر زائد شر يساوي خير. الحقيقة هو ده موضوع حلقتنا, وهو ده اللي هنعرفه مع بعض بعد ما نبتدي وقتنا بالعبادة والتسبيح. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية نبتدي بيها الوقت ونرجع تاني نكمل الكلام ده.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا وقتنا بالعبادة والتسبيح. وتاني برحب وبجدد ترحيبي بكل الناس اللي دخلوا معنا دلوقتي. أهلا وسهلا بيكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي متابعانا من أي مكان في العالم. شر زائد شر يساوي خير، هل ده ممكن؟ هل ده كلام منطقي؟ غالبا الإجابة هتكون لا، أو الإجابة الأولية على الأقل هتكون لا، استحالة شر زائد شر يساوي خير، لا يمكن. الشر أصلا ما ينفعش يساوي خير، فكأنك بتحط شر على الشر وتقولي إنه ده يساوي خير. الموضوع صعب جدا، شر زائد شر يساوي خير، ده أمر صعب. حقيقة يمكن يبدو منطقيا الكلام ده، إنه شر زائد شر ما ينفعش يكون خير، لكن الحقيقة إنه هنشوف مع بعض من كلمة ربنا إنه ممكن يكون الله عايز يوضح ليا وليك النهاردة مفهوم جديد وسكة جديدة من سكك ربنا، اللي فيها الله بيتكلم على إنه حسابات ربنا مختلفة عن حساباتنا، حسابات الرب مختلفة عن حساباتنا، ورأي الرب مختلف عن آرائنا، وتوقعاتنا وانتظارنا مختلفين تماما عن القصد الإلهي. فإحنا مرات بنشوف الشر شر، يعني لما نشوف ألم وجع، يعني الحقيقة الطبيعي إنه نقول إنه ده شر. لكن هل ممكن إنه يكون هذا الشر يقدر، يعني الله يقدر بشكل أو آخر يحوله الخير؟ طب السؤال الثاني اللي ممكن يطرح نفسه، هل لو الشر ده لما يتوقف الأمر عند هذا الشر، لكن كان في شر تاني، هل لو كان في خطأ من حد من الناس حصل في حقك، هل لو كان في إخفاق منك أنت شخصيا، هل لو كان في حرب روحية مرمية عليك، هل لو كان في أي أمور ضدك، ظلم وقع عليك، وغيره وغيره وغيره من الحاجات، هل يمكن أنه الله يخرج من هذه الأمور كلها جنبا إلى جنب كده الخير؟ الحقيقة هنشوف مع بعض من كلمة الرب أنه أيوة، هي دي سكة ربنا. خليني أقرأ معاك آية من كلمة الله في رسالة رومية أصحاح 8، رومية 8 وعدد 28. رسول بولس بيقول الكلمات دي: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. هقرأ معاك مرة تاني هذه الكلمات: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. إيه اللي ربنا بيقوله؟ ربنا بيتكلم على فكرة جديدة، فكرة يبدو أنها برا المنطق. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير، كل الأشياء، كل اللي بيحصل يعمل جنبا إلى جانب للخير. فأقدر أقول كل الأشياء دي بما فيها الشرور، فشر زائد شر يساوي خير. طب أزيدك من الشعر بيت، بلاش مرتين: شر زائد شر زائد شر زائد شر، ضيف زي ما ضيف عدد مرات تكرار كلمة شر، يساوي خير. ليه؟ لأنه الكتاب المقدس بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا، يعني جنبا إلى جانب للخير. كل الأشياء تعمل معا، فالشر زائد الشر زائد الشر زائد الشر يساوي خير. الظلم زائد الإخفاق زائد الفشل زائد الضيق زائد الاحتياج زائد الأزمة جنبا إلى جانب، يستطيع الرب أن يخرج منهم خير. فلو أنت النهاردة شاعر بالظلم، لو أنت النهاردة شاعر بالإخفاق، لو أنت النهاردة شاعر بأنه في أزمة في حياتك، خليني أقول لك المعادلة بتشتغل إزاي. شر زائد شر يساوي خير، تعبير غير منطقي. بس كتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير، فكرة تبدو أنها غير منطقية، لكن خليني أقول لك أنه شر زائد ظلم قد يكون وقع عليك، زائد مرض، زائد إخفاق، زائد فشل، زائد أي حاجة، يستطيع إلهك أنه يحول هذه الأمور كلها التي تعمل جنبا إلى جنب وكأنها ضدك، لكن يقدر الرب يخرج منها حاجة للخير، يقدر الرب يحولها من شرور إلى خير. فأقدر أقول أنه شر زائد شر يساوي خير. لو أنت ظنيت أنه الأمور كلها ضدك، لو أنت ظنيت أنه فشلك زائد إخفاقك زائد عدم نجاحك زائد ظلم الناس ليك زائد افترة زائد أمور صعبة زائد مشكلة زائد احتياج مادي كلها تقدر تنهي عليك، عندي خبر كويس ليك، كل هذه الأمور تعمل جنبا إلى جنب للخير، لأنه إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. هو ده الرب اللي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ده إلهي اللي أنا عايش معاه، ده إلهي اللي أنا بسلك في طرقه، ده إلهي اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، ده إلهي اللي كلمته بتعلن عنه إنه يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. احنا ما بنشوفش للأسف الفكرة بتاعت كل الأشياء تعمل معا الخير دي. احنا عايزين الخير يبقى واضح جدا، عايزين الخير يبقى كلير قوي، فمش قابلين قوي فكرة انه ممكن ظلم، ممكن حاجة يطلع منها حاجة للخير. بالعكس احنا بنحس انه لما بنشوف الشر بنقول ياه، يعني ياريته كان حصل خير. بس الحقيقة احنا مش هنفضل قاعدين نقول ياريته كان حصل خير، لانه النهاردة في خبر من كلمة الرب بيقول انه اله الخير هو الرب. كاتب المزمور بيقول كلمات جميلة قوي، شجعك لو معاك كتابك المقدس وتقدر تفتح معايا هذه الكلمات، افتح كتابك المقدس على سفر المزامير مزمور 16 وعدد 2، أقرأ معاك الآية دي، آية أكتر من رائعة. أو خليني أقرأ معاك عدد واحد كمان، عدد 1 و2 من مزمور 16. احفظني يا الله لأني عليك توكلت، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كاتب المزمور، وده داود بالمناسبة اللي كتب هذا المزمور، بيقول له كده احفظني يا الله لأني عليك توكلت، أنا متكل عليك، أنا مسنود عليك، أنا مستخبي فيك. داود كان كتير بيتعرض لأزمات ولضيقات ولمطاردات ولمضايقات، بس بيقول له احفظني يا الله، احفظني، صلاة جميلة، احفظني يا الله، انقذني، خبيني، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. انا بطلب منك انك تحفظني لاني عليك توكلت، لان انا متكل عليك، انا اتوكل عليك، انا في يوم ضيقي بتكل عليك. وانا كمان اقدر اصلي الصلوه دي، وانت كمان تقدر، وحضرتك كمان تقدر تصلي الصلوه دي. احفظني يا الله لاني عليك توكلت، قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. انت سيدي، يعني ايه سيدي؟ يعني الماستر بتاعي، صاحب الامر والنهي، انت الكبير في حياتي. مش المال هو سيدي، مش الشر هو سيدي، مش الخطية هي سيدي، بس داود بيقول له انت سيدي، انت كل حاجة بالنسبة لي، انت اللي تؤمر وتنهي في حياتي، انت اللي تقول وانت اللي تقول لا في حياتي، وانا عبدك أطيع صوت. أنت سيدي خيري لا شيء غيرك، خيري لا شيء غيرك. أنت الخير، أنت الخير، أنت الخير. أنا مش منتظر منك الخير، داود وكأنه بيقول له أنا مش مستني من جلالك أنك تديني الخير، لكن أنا مستنيك أنت، لأنك أنت بنفسك هو الخير. أنت مش فقط إله الخير، ده أنت شخصيا هو الخير. انت الرحمة وانت النعمة، انت الخير، انت الكل يا رب. انت مش مجرد هتديني حاجة، لا يا رب، انا مش عامل زي الطفل اللي بيجري على بابا عشان ياخد منه حاجة، ده انا مستني بابا لانه بابا هو كل الخير بالنسبة لي، بابا هو كل الخير بالنسبة لي. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك، انت اله الخير، انت اله الخير، انت الخير نفسه. عشان كده الناس بتدور على الخير، الناس بتدور على الخير، الناس بتبحث، الناس بتتساءل. في سفر المزامير مزمور 4:6 بيقول الكتاب: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. سؤال عند كتير من الناس، كاتب المزمور بيتساءل كده، ده داود برضو اللي كاتب المزمور بيقول كده: كثيرون يقولون من يرينا خيرا. ناس كتيرة بتقول مين يورينا خير، مين يشوف لينا الخير ويقودنا للخير، مين يدينا الخير وسط ناس صعبة، وسط ناس قاسية يمكن تكون عايش وسطيهم، وسط زمن جاي عليك قوي، وسط ظروف صعبة قوي، وسط أزمات شديدة وطحنة، يمكن بتتساءل من يرينا خيرا، مين يورينا الخير وسط الظروف الصعبة دي، مين يقدر يورينا الخير. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، لكن يكمل ويقول ارفع علينا نور وجهك يا رب، يكفيني اني ارى نور وجهك. هذا يكفي، هذا يكفي، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى وجهك، يكفي اني ارى ابتسامة رضا انجاز التعبير من وجهك، يكفي اني اشوفك واني استمتع بحضورك. ده يكفيك يا داود، يقول اه ده يكفيني. ناس بتتساءل مين يورينا الخير، بس كأنه بيقول انا كفاية بالنسبة لي اشوف ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اتقابل مع ربنا، كفاية بالنسبة لي اني اكلم ربنا واشعر برضا الرب عني. يا ما اجمل هذا الاحساس، ما اجمل هذا الاحساس. عشان كده وانت في حياتك وانا في حياتي بنشوف كتير هذه الامور، وبنقول مرات كتيرة يعني مين يورينا الخير، ولا سيما لو كنت شاعر انه منين، يعني انا مش فاهم قوي الظروف، مش عارف قوي، وبالعكس ده انا شايف انه كله شر، كله شر، انا مش لاقي الخير ومش قادر استنتج الخير، وما عنديش زي ما بيقول المصري ما عنديش خلق ولا طولة بال اقعد استنتج من الخير فين. انا كل اللي شايفه شر، كل اللي شايفه ضيق، كل اللي شايفه ازمة ومشاكل وتحديات، كل اللي شايفه مشكلة، لكن الحقيقة الرب هو إله الخير. عايزين نقرب من شخصية في كلمة ربنا تعرضت لأمور مليانة بالشر، مليانة بالظلم، مليانة بالافتراء، مليانة بالخزي والعار، مليانة بالصدمة. الشخص اللي أحكي لكم عنه ده بلغة النهاردة كده كان ينفع يكون عنده تروما، بيعاني من أزمات شديدة، أزمات طاحنة في حياته. لكن كيف نجح الرب أنه يحول كل الشرور اللي حصلت في حياة هذا الشخص إلى الخير؟ هو ده يكون موضوع كلامنا، بس خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مراحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. الحقيقة يمكن قبل الفاصل تكلمنا عن فكرة انه ازاي الرب بيتكلم، انه زي الكلمات اللي قرناها في رسالة رومية اصحاح 8 وعدد 28، ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عايز اتكلم معاك النهاردة عن شخصية كتابية، عن واحد من كتاب مقدس، رجل بطل كده من ابطال الرب في العهد القديم. تعرض الحقيقة لضيقات شديدة قوي، تعرض لتضييق من أصعب الناس، وتعرض لمضايقات صعبة جدا جدا في حياته. وكان الطبيعي أنه يبقى عنده تروما، يبقى عنده أزمة، يبقى عنده صدمة. بص قول زي ما تقول، يعني الشخص ده كان مفروض يكون يعني بمر بظروف صعبة جدا جدا. لكن تعالوا نقرب شوية من هذه الشخصية ونشوف كيف عبر الرب بهذا الشخص من كل هذه الأزمات، طلعوا منها، ومش بس طلعوا منها، ده طلعوا منها بمجد كمان. الشخصية اللي بتكلم عليها دي هي يوسف، يوسف ابن يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين. يوسف اللي الكتاب المقدس بيتكلم عنه، يوسف ليه اخوات. يوسف كان شخص عنده يعني حاجة كده مش موجودة عند كل اخواته، كان بيحلم احلام وكان بيصدق فيها قوي، كان الرب بيعلن ليه حاجات من خلال الاحلام. اللي حصل مع يوسف انه نتيجة احلامه اتغاظوا منه قوي اخواته، ولا سيما انه ابوه كان كمان يعني بيكرمه بالزيادة، فجاب له قميص ملون، يعني حاجة كده جميلة يعني. وهم الحقيقة شقيانين وتعبانين ومش مقدرين قوي من وجهة نظرهم، يعني مش مقدرين قوي من يعقوب ابوهم. فكانوا حاسين انه يوسف ده صعب يعني، بس احنا متغاظين منه جدا جدا، وبيقعد يحلم احلام كده ويقول كده ان الشمس والقمر شفتهم بيسجدوا في حزم كتيرة، وكل واحد مننا كأنه عنده حزمة، وانا حزمتي قامت كده في النص، والحزم بتاعتكم انتوا راح تسجد ليا. فاللي هو ايه، بلاش الشخص ده، احنا يعني متضايقين منه قوي قوي قوي. لغاية لما في يوم من الايام ابوه قال له روح شوف اخواتك، افتقد سلامتهم، خد لهم اكل وراح كده وقالوا، ولما شافوه جاي قالوا كده هو ذا صاحب الاحلام، يلا نخلص منه، دي فرصتنا. والحقيقه لولا ان واحد من الاخوه يعني استرحمهم كده، قال لهم بلاش نموته، احنا نعمل حاجه تانية، احنا نرميه في البير، بير مش مليانة مية، بير جافة، بئر جافة. عايزك تخيل المشهد ده، بير حفرة، كتاب ما قالش عمقها ايه، بس اكيد يعني بير عميق يعني. وهذا البئر الجاف، عايزك تتخيل انه هذا الشاب اللي اسمه يوسف بيترمي جوه البير، بيتحدف جوه البير. من مين بقى، مين اللي بيرموه، مين اللي بيأذوه دلوقتي؟ دول اخواته، دول اخواته الكبار، دول اكتر ناس مفروض يكونوا بيخافوا عليه ويحافظوا عليه ويساعدوه لو تعرض لاي خطر. لكن بكل اسف اخواتهم اكتر ناس اذوه، زي ما ممكن يكون انا او انت او انتي. لو انت بتسمعني دلوقتي، يمكن تعرضت الاذى من اقرب الناس، يمكن تعرضت الغدر من اقرب الناس، يمكن تعرضت الظلم من اقرب الناس. توقعت ان فلان يساعدك، توقعت ان فلان ده هيمسك بايدك، هيعبر بيك، هيساعدك، هيؤزرك، هيشددك، هو اكبر منك يمكن، هو بيحبك، او هو حتى لو اصغر منك لكن من لحمك ومن دمك. فانت بتتكلم على شخص بيحبك، لكن يا خسارة لما يجي الغدر ولما تيجي الخيانة من اقرب حد، بتبقى صعبة قوي قوي قوي. عايز اتكلم النهاردة الناس جات لها الطعنات من اقرب ناس في حياتها. ربنا جاي يشجعك، رب جاي يشجع ناس، ممكن تكون انت واحد منهم، ممكن تكوني انت واحدة منهم. رب جاي يشجعك ويقولك انا موجود، لسه موجود في المشهد. ربنا جاي يشجعك ويقولك انا ما زلت موجود، انا في القصة، انا ما خرجتش برا المشهد، انا موجود وانا عندي مراحم وانا عندي احسان وانا عندي مكافآت ليك. انا اقدر انقذك، انا اقدر اخرج من الشر خير، انا اقدر احول الشر الى خير، انا اقدر اطلعك من هذه الامور اللي يمكن هدفها انها تستحوذ عليك، تخنقك، تضيق عليك. خليني اقول لك انه ده صوت الرب ليك، انا اقدر اخرجك، انا اقدر اعبر بيك. فلو انت تعرضت لظلم ومن اقرب الناس ليك، لو انت تعرضت انك تترمي في البير زي ما يوسف اترمى في البير، قد اكيد مش بتكلم على بير حرفي، لكن قد تكون اترميت في بير الغدر، بير الخيانة، اتزقيت في سكة، قد تكون سكة مخدرات، يمكن حد بيسمعني اتزق في سكة مخدرات، اتزقيت في سكة ايا كانت شكل هذه السكة او اسم هذه السكة او الطريق، اتزقيت في البير بتاعها، اترميت واتحدفت. بس ربنا جاي يشجعك، ربنا جاي يتكلم ليك، ربنا جاي يقولك النهاردة انه انا عندي رحمة جديدة ليك، أنا عندي رحمة جديدة ليك، أنا أقدر أحول الخير، أنا أقدر أحول الشر اللي في حياتك لخير، أنا أقدر أحول الشر اللي في حياتك لخير. هيصلي معاك النهاردة لو أنت تعرضت الأذى من أقرب حد ليك. عايز أصلي النهاردة مع ناس بتسمعني يمكن تكوني تعرضتي للتحرش أو للأذى الجسدي من ناس قريبة منك، يمكن يكون أخوكي، أبوكي، ابن عمك، ابن خالتك، انكل الكبير، وحسيتي انه اقرب ناس ليا اللي كانت مفروض تحامي عني، تحميني، هي اكتر ناس اذتني. عايز اصلي معاك النهاردة رب يشفي نفسيتك. عايز اصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا، الرب يتقابل معاهم. عايز اصلي مع زوجات النهاردة ممكن يكونوا تعرضنا للأذى سواء جسدي او نفسي من أزواجهن، من أقرب حد المفروض يكون رجلك وظهرك وسندك، لكنه أكتر حد تعبك. عايز أصلي كمان مع رجالة تعرضت للخيانة وتعرضت للغدر من أقرب حد ليك، من شريكة حياتك اللي المفروض تكون هي اللي شايلاك وسنداك، لكن للأسف تخلت عنك في وقت مرضك وفي وقت ضيقك. عايز أصلي لأجلك النهاردة أن الرب ينتشلك، أن الرب ياخدك في حضنه ويسندك. عايز أصلي لأجلك النهاردة يا أختي الغالية أن الرب ياخدك في حضنه وطيب قلبك ويمسح دموعك. عايز أصلي النهاردة مع ناس متألمين جدا جدا جدا. عايزين نصلي النهاردة وإحنا عارفين أنه إلهنا وإله الخير، زي ما قرينا في سفر المزامير، قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. يا رب أشكرك لأنك إله الخير، يا رب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. كثيرون يقولون من يرينا خيرا، ارفع علينا نور وجهك يا رب. ناس كتير بتدور على الخير مش عارفين نجيب الخير منين، لكن الحقيقة أنت هو الخير يا رب، انت هو الخير يا رب. جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة وبنصدق فيك، جايين النهاردة بنصدق في نعمتك، جايين النهاردة وبنصدق في رحمتك، جايين النهاردة بنصدق انك موجود يا رب، جايين النهاردة بنصدق انك اله كل نعمة يا رب، مصدقين فيك النهاردة. انا بصلي لناس دلوقتي يا رب متألمة، ناس موجوعة، انا بصلي ناس موجوعة من اقرب حد ليها. بصلي دلوقتي يا رب النهاردة في اسم يسوع من أجل بنات تعرضوا للأذى يا رب من أقرب ناس ليهم. بصلي النهاردة الناس لبنات تعرضت للأذى من أكتر حد كان مفروض يقف جنبيها ويحامي عنها لكنه للأسف أذاها. يا رب يمكن الشر ده مش عايز يتمحي، أنا بصلي النهاردة أنك تيجي للبنات دي يا رب، تطيب القلب، تاخدهم في حضنك وتشفي تشفي تشفي تشفي يا رب.
2: اشفي اشفي النفوس دي، اشفي البنات المتألمة دي. انا بصلي النهاردة من اجل مقابلات جديدة بينك وبينهم. تعالى النهاردة رب، تعالى اشفي، تعالى النهاردة بالمراحم الجديدة تحنن يا رب، تحنن، قول كلمة النهاردة يا رب من فضلك، تعالى بمقابلة جديدة معاهم. انا بصلي في اسم يسوع يا رب لاجل يا رب شباب ايضا اتأذوا، انا بصلي لاجل ازواج اتأذوا، زوجات اتأذوا، بصلي من اجل نفوس يا رب اتأذت في اسم يسوع النهاردة، نفوس اتأذت من اقرب الناس. تعالى يا ابن الله الحي، تعالى تعالى تقابل النهاردة معاهم يا رب. يا رب يا رب من فضلك، يا رب من فضلك، عايزين شفاءك النهاردة يا رب، عايزين شفاءك النهاردة، عايزينك توصل بشفاء كامل يا رب. أنا بصلي في اسم يسوع شفاء يا رب، شفاء شفاء شفاء شفاء يا رب. يمكن يبدو شر، لكن أنا أؤمن النهاردة أنك تحول الشر ده الخير يا رب، تحول هذا الشر إلى خير يا رب. مصدق في إيدك القديرة. أنا بصلي من أجل ناس دلوقتي يعانوا يا رب، أؤمن النهاردة أنك تيجي تحول هذه المعاناة وهذه الشرور إلى خير يا رب. يا رب مصدق فيك النهاردة، تيجي بنعمة غير عادية، تيجي بنعمة غير عادية. تعال النهاردة وتقابل معانا، تعال النهاردة والتقي بينا يا رب، تعال النهاردة والتقي بينا. أشكرك أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل كرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
3: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا تحت عنوان شر زائد شر يساوي خير. شفنا قبل الفاصل يوسف كواحد من النماذج اللي في كلمة ربنا، اللي الحقيقة تعرض للظلم، تعرض للغدر من إخواته بسبب حاجات عادية، بسبب أنه يعني أمور يعني كان ممكن تتعالج، يعني متضايقين منه. ولما تقرأ أكتر في سفر التكوين تعرف أنه يعني أكيد يوسف كان عنده بعض الأخطاء، لكن ما كانش الحل أنه نرمي يوسف في البير. هل وقفت القصة عند كده؟ الحقيقة لا، لكن تستمر معاناة يوسف في انه تيجي قافله من الاسماعيليين ويقرر اخواته ان هم يبيعوه. تخيل انه يوسف بيتباع، بيتباع عبد. يوسف ده حر، يوسف بيتباع عبد. مين اللي بيبيعه؟ اخواته. بيبيعوه لناس غريبه. القافله دي كانت نازله مصر، فيوسف هيسيب ارضه وينزل بلد تانية ويتباع عبد. ومين اللي هيقبضه تمن العبد ده؟ اللي هو يوسف، اخواته. احساس صعب جدا جدا جدا، يعني رميته في البير لكن دلوقتي بيبيعوه. وياما ناس ممكن تكون بتبيع ناس، ياما ناس ممكن تكون بتأثر عليك، بتبيعك، بتتخلى عنك، ياما ناس ممكن تكون تعبت علشانهم وبعوك، ياما ناس تكون ظنيت انه هو ده افضل صديق، ظنيتي انه دي صاحبتك الانتيم، ولكن بكل أسف تخلت عنك. ياما نفوس، ياما ناس في حياتنا قربنا منهم قوي وتوقعنا انه كله ممكن يتغير الا ده او الا دي، لكن اتصدمنا كلنا بانه شفنا يا ده حتى فلان الفلاني بيتغير، حتى فلانة الفلانية كمان بتتغير. الناس بتتغير. اسمح لي افاجئك واقول لك الناس بتتغير. هو البني آدم كده، وارد جدا انك تشوف ناس بالمنظر ده. طبعا انا مش بعمم، لكن اكيد اكيد في علاقات اصيلة وفي ناس يعني محترمة جدا وفي ناس جميلة وفي ناس يعني تشتري الناس كده مش تبيعهم، يعني في ناس حلوة كتير، مش عايز اسود الصورة يعني، لكن الحقيقة انه في كتير ممكن تلاقيهم يعني مش افضل حاجة. ياما ممكن تكون شفت النماذج دي سواء معاك او مع غيرك، اتعرضت انك تتباع، حد باعك في مقابل وظيفة، تخلى عنك، انكر انه يعرفك، رفض انه يساعدك. ياما ممكن تكون حسيت بالاحاسيس دي وكتمت في نفسك النهاردة الرب جاي يشفيك، النهاردة ربنا جاي لناس متألمة، ناس متألمة. النهاردة الرب جاي يتكلم لزوجة ممكن تكون بتسمعني وانت حاسة انه زوجك هو السبب في معاناتك. زوجك مش بس ظلمك، ده زوجك بيظلمك كل يوم، زوجك وكأنه بيطعنك كل يوم، وبقيت حاسة او بقيت حاسس انه هي الحياة كده، انا هكمل كده، الشخص ده هو اللي في حياتي والشخص ده هو اللي اذيني وهو اللي تعبني وهو وهو وهو. وقد يكون بالفعل كده، بس قبل ما نصلي انه الشخص ده يتغير، هنصلي انه الرب يتقابل معانا احنا شخصيا، هنصلي الرب يتقابل معاكي، الرب يتقابل معاك، والرب يتقابل معايا، الرب يتقابل معانا في المنطقة دي، في منطقة وجعنا دي اللي فيها اتبعنا غدر، اتبعنا من أقرب الناس لينا، بدل ما أقرب حد ليا يبقى هو مصدر حمايتي، يبقى هو مصدر أماني، يبقى هو مصدر وجعي. إحساس صعب جدا إنك تشوف إنه أقرب حد ليك، إنه أقرب حد ليك هو الشخص اللي بيوجعك، هو الشخص اللي بيوجعك، لكن مازال الرب حنين. يا رب أؤمن إنك حاضر دلوقتي يا رب، وأنا هنا في الاستوديو أنا بصلي بالإيمان باسم يسوع يا رب لناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي متألمين ومازالوا متألمين. يا رب بصلي دلوقتي يا رب لنفوس تعبانة جدا جدا جدا، بصلي دلوقتي يا رب لناس يا رب تعرضوا للظلم، تعرضوا للوجع، تعرضوا للخيانة، تعرضوا للإساءة، وممكن يكون حصل كده من أقرب حد ليهم. يا رب أنا بصلي في اسم يسوع، تعال بشفة، تعال بشفة، اشفي النفوس يا رب، اشفي النفوس، اشفي النفوس الغالية دي. اتقابل النهاردة مع كل حد متألم نتيجة ان الوجع جي من اقرب حد. يا رب من فضلك يا رب تعال النهاردة، يا رب تعال بلقاء جديد، تعال النهاردة بلقاء جديد، تعال اظهر ذاتك، تعال اعلن مجدك، تعال اكرم اسمك يا رب. لا تسمح انه هذه تكون هي النهاية، ما تسمحش انه دي تكون النهاية، لكن صلاتي انك تتراءى في المشهد يا ابن الله الحي باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، لكل المجد. امين امين امين. يوسف ما وقفتش الحكاية عند هنا، لكن ياخدوه الإسماعيليين القافلة دي وينزلوا بالمصر، وهناك يتباع ويبقى عبد في بيت واحد اسمه فوطيفار، رئيس الشرطة، رئيس يعني الشخص المسؤول عن الشرطة في ذلك الوقت، حاجة كبيرة، منصب رفيع محترم مقدر في مصر. وحكي الكتاب المقدس انه هو هناك سيده وثق فيه، بس في كل مرة يوسف قاعد بيتباع ويتبهدل، ودلوقتي بيشتغل في البيت، بينظف البيت، يكنس البيت، يمكن يمسح البيت، عارفش كان بيطبخ ولا لأ. بس عايزك تتخيل انه يوسف اللي كان مفروض يكون مدلل في بيت ابوه، وكان مدلل فعلا، وكان ابوه بيحبه وبيقدره، يوسف فجأة لقى نفسه خدام في البيت، عفوا مش خدام، عبد. يوسف لقى نفسه عبد، ملهاش كلمه تاني. انا بتوقع انه يوسف بيقول هو ايه اللي بيجرالي، هي مالها ملطشه معايا كده ليه، يعني ايه انه يعني اخواتي يغدروا بيا ويرموني في البير، في البير الناشف، يمكن يكون وهم بيرموه انا ما اعرفش ايده اتجلطت ولا اتكسرت ولا حصل له ايه، بس اتوجع. يعني ايه اخواتي يرموني في البير؟ يعني ايه اخواتي يبيعوني؟ يعني فجأة ألاقي نفسي في بلد تانية وأنا عبد؟ إزاي هي بقت كده؟ إزاي إزاي وصلت معايا الدنيا للحالة دي؟ ده لسان حال يوسف يمكن، وممكن يكون ده لسان حالك أنت دلوقتي، ولسان حالك أنت دلوقتي، وأنت بتسمعني وجواك إحساس أنه أو إزاي بقيت كده؟ إزاي وصلت أنا دلوقتي للحتة دي؟ إزاي بقى أنا وضعي صعب بهذا الشكل؟ إزاي وضعي بقى قاسي بهذا الشكل؟ إزاي لقيت نفسي كده بنحدر بنحدر بنحدر بنحدر، غدر على ظلم، على إساءة، على وجع، إيه ده يا رب؟ وكأنه الرب مش موجود. يا صديقي خليني أقول لك خبر كويس، إلهك موجود في المشهد، الرب موجود في المشهد، الرب ضابط الكل، الرب ضابط الكل. يمكن يوسف مش فاهم إيه اللي بيحصل، يمكن يوسف ما فيش جواه 1% أمل في إنه اللي بيحصل ده خير، مفيش جواه أي توقع للخير، ما عندوش أي تخيل هو ممكن يكون ده خير، هو اللي بيحصل ده خير، إن أتباع من إخواتي، إن أترمي في البير وأتباع من إخواتي وأتظلم وأشتغل عبد، هو ده خير؟ هو ده خير؟ فين الخير؟ فين الخير؟ ممكن تكون بتسمعني وبتقول هو فين الخير؟ فين الخير لما فلان اتظلم واتسجن؟ فين الخير لما فلان جاله مرض صعب؟ فين الخير لما فلان كان عنده احتياج مادي ومكانش أحد يساعده؟ فين الخير؟ فين؟ فين الخير اللي احنا مش شايفينه ده؟ فين ده؟ فين الخير؟ الحقيقة احنا مش شايفين حاجة، بس الحقيقة أنا عايز أقول لك خبر كويس، إلهك هو إله الخير، بيعمل في الخفاء ويعمل خلف الستار إنجاز التعبير، ويعد الخير وبيجهز الخير، والقصة ما بتنتهيش عند الحتة دي، لكن القصة لسه ليها كمالة، القصة لم تقف عند هذا الحد، ولم يقف شر اللي ممكن يكون بيحصل ليوسف عند هذا الخير، لكن الحقيقة خليك مستني الخير. هل يا ترى القصة وقفت عند كده؟ لا ما وقفتش عند كده، وانت بتسمعني قول له انتظرك يا رب، انتظرك، انتظرك وسط هذه الأمور، انتظرك تحول الشر إلى خير. فاصل

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني وإحنا ما زلنا مكملين عن إزاي إن الرب بيحول الخير. عايز أتكلم النهاردة لناس متألمة. شفنا قبل الفاصل يعني إيه إن يوسف يتباع من إخواته، الأول يترمي في البير ويتباع من إخواته وينزل لبلد غريبة ويبقى عبد، بس الحقيقة ما انتهتش القصة على كده. لكن يتعرض يوسف لتجربة قاسية جدا. السيدة اللي في القصر اللي هي مرات السيد اللي بيخدمه يوسف تحاول تعمل معاه الخطية، تقول له اعمل معايا الشر، يرفض يوسف، يقول كده انها كانت بتعمل كده، بتطلب منه كده يوما فيوما يوما فيوما، بتطلب منه كده يعني ايام كتيرة، مرات متعددة. ويوسف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب، لغاية لما جت في مرة قالت له بص افعل الشر. قال لها عبارة مشهورة ما زالت عبارة خالدة، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ايه الجمال ده يوسف؟ ايه المخافة اللي مالية قلبك دي؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ يوسف يقول هذه الكلمات، ازاي اعمل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ونشوف انه بكل اسف بدل ما يكرم يوسف، بدل ما يكافئ يوسف، يتظلم يوسف، مش عارف للمرة الكام دي بقى احسب انت، ويدخل السجن ويتسجن. يتسجن يوسف ويعدي عليه سنين جوه السجن. هو يعني بتوقع انه كان بيفكر يا رب فين الخير، فين الخير؟ ده انا زمان كنت بحلم انه في خير، وانه انت موجود، وانك انت دعيني اعمل حاجات حلوة ليك، وانه يعني انا شفت حزمتي واقفة، انت واضح ان عندك اكرام ليا، لكن الحقيقة يعني ما فيش، يعني واضح انه ما فيش حاجة، يعني الخير مش موجود. يعني يدخل السجن يوسف ويعدي تعدي سنين سنين سنين، ويدخل من ضمن المساجين واحد خباز للملك، واحد ساقي الملك. والحقيقة يكرم الرب يوسف بأنه يديله كده عطية عن تمييز أو تفسير الأحلام. فالساقي ورئيس الخبازين وهم في السجن يدخلوا يعني السجن ويحلموا حلم، وفي سفر التكوين أصحاح 40 يفسر لهم يوسف أحلامهم، يحلموا الاثنين حلم ويفسر لهم الحلم، ويقول له أنه يعني رئيس الخبازين أنت هتموت يعني، لكن الساقي يقول له كده إنك

ترجع تاني تكرم فرعون وتكون ترجع لوظيفتك يعني. بس قال لهم من فضلك يعني، بيقول كده في عدد 14 من تكوين 40: وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خيرا تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا، عفوا رئيس الخبازين، أنا قلت رئيس الساقي، أنا عكست يعني. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا قال ليوسف: كنت أنا أيضا في حلمي، وإذا ثلاث سلال بدأ يحلم يشاركه وكمان بالحلم. وقال له كده أنه أنت بعد ثلاث أيام هتتقطع رقبتك، فيتوقع أنه يعني تفسير ده يتحقق يعني. فبيقول كده في عدد 21: ورد رئيس السقاط إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون. يرجع تاني رئيس السقاط لوظيفته بعد ما يوسف كان قال له تفسير الحلم. بس يوسف قال له: من فضلك افتكرني قدام فرعون، أنا مظلوم هنا. يتنسي يوسف، تعدي وقته يحلم فرعون حلم، والحقيقة يقولوا له: استنى، ده احنا افتكرنا ده في واحد مسجون يقدر يفسر لك الأحلام، ويطلبه يحلق يوسف ويروح يقابل الملك ويفسر له الحلم ويديله رأيه. وفرعون يقول له: أيوة، مفيش أحسن منك، أقيمه على الأرض عشان تفسيرك للحلم بيقول إن الأرض هتكتاس في مجاعة. مين يقدر عنده حكمة إلهية يدير الأرض في مجاعة إلا أنت يا يوسف؟ ويكرم يوسف ويطلع يوسف من السجن للملك. وتعدي على يوسف ثلاث ملابس، يلبس ثلاث قمصان، قميص ملون، قميص الأبو في البيت، قميص العبيد في بيت فوتيفار، ثم قميص السجن، وبعدها قميص الملك، أربع قمصان. هل يستطيع الرب أنه يخرج الخير؟ شر زائد شر يساوي خير. عد معايا: يتظلم من اخواته، يترمي في البير، زائد يتباع من اخواته للاسماعيليين، زائد يشتغل عبد في بيت فوتيفار، زائد تتبلى عليه زوجة فوتيفار، زائد يتسجن، زائد يتنسي من ساقي الملك. كل دول جنب بعض كده يساوي خير. يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون. هللويا، مبارك الرب الذي يحول الشر إلى خير. يا رب بباركك أنا وكل إخواتي دلوقتي لأنك تحول الشر إلى الخير. يا رب أشكرك لأنه الشرور مهما كانت والضيقات، يا رب أشكرك لأنك تحولها إلى الخير. يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك، لأنك تيجي النهاردة بتعويضات السماء. يا رب تيجي النهاردة بنعمة جديدة لكل حد فقد رجاءه يا رب، في اسم الرب يسوع المسيح. مجدك يستعلن بقوة يا ابن الله الحي. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. تشجع وارفع راسك لأنه الخير يتحول، عفوا، لأنه الشر يتحول إلى خير. فاصل صغير، بس قبل الفاصل يلا استعدوا عشان هنصلي من أجل اليونان، وهنصلي من أجل الغارمات، وكمان عندنا طلبات صلاة. فاصل سريع جدا وهنصلي بعد

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، يلا بينا علشان نصلي. عايزين نصلي دلوقتي من أجل اليونان. نصلي من أجل اليونان. لو أنت عايش في اليونان عايزين نصلي معاك دلوقتي. لو أنت تعرف حد عايش في اليونان عايزين نمنشن الحلقة دي للناس اللي عايشين في اليونان. فهنصلي مع بعض من أجل اليونان. يلا هنصلي مع بعض من أجل اليونان. لو أنت تعرف حد منشن له الحلقة دي قول له هنصلي النهاردة في برنامج سامع الصلاة من أجل اليونان. هنصلي من أجل البلد دي، الرب يباركها. هنصلي من أجل الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي عايشة هناك، أنه ما يكونوش عايشين وخلاص، لكن هنصلي أنه كل حد، كل رجل، كل سيدة، حد، كل حد عايش هناك، هنصلي أنه يكتشف دوره ومقاصد السماء ليه، وليه الرب جابه في هذه الأرض. هنصلي كمان من أجل البلد، الرب يزورها. يلا بينا، لو أنت تسمعني من أي مكان في العالم تعالوا نصلي مع بعض من أجل اليونان. يا رب شكرا ليك يا رب لأنك موجود، أنت اللي وسطنا. نصلي من أجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب. يا رب بنصلي من أجل رئيس اليونان، بنصلي يا رب من أجل هذه البلد الغالية، بنصلي من أجل رئيس البلاد في اليونان، بنصلي من أجل حكمة لهذا الشخص في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب اظهر ذاتك لي. نصلي من أجل المعاونين بتوعه يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا يا رب، قرارات حكيمة يا رب للبلد دي، قرارات حكيمة يا رب لأجل إصلاحات جديدة ولأجل اقتصاد يا رب للبلد دي. بنصلي من أجل الأمن في هذه البلد، بنصلي من أجل الصحة، بنصلي من أجل التعليم، بنصلي من أجل المغتربين يا رب، الناس اللي من الشرق الأوسط اللي عايشين في اليونان. بصلي يا رب زيارة يا رب، لو في أخت بتسمعني دلوقتي أو أخ، أنا بصلي أنك تكتشفي مقاصد الله من وجودك في هذه الأرض يا رب. أنا بصلي لأجل كل حد مغترب عايش في اليونان، تعالى بزيارة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع يا رب علشان نكتشف مقصدك ليه أوجدتنا في هذه الأرض يا رب. بركة خاصة لهذه البلد، بنصلي يا رب انك تزور اليونان يا رب، ان نورك يشرق عليها في اسم المسيح. اشكرك لانك سامع الصلاة، ولكل المجد امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل الغارمات، عايزين نصلي من اجل اي سيدة سجنت بسبب انها مش عارفة تسدد قسط، قد يكون قسط تلفزيون ولا قسط ثلاجة ولا قسط حاجة، وتعثرت في السداد. الرب يجي يتحنن عليها وهي مسجونة، وكمان يشغل الرب قلوب ناس تدفع الحاجة المبالغ دي، والرب يعني يعوضهم كده. امين. تعالوا نصلي باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة بنصلي من اجل يا رب احبائنا يا رب الغارمات. تعالى النهاردة من فضلك، تعالى النهاردة بزيارات جديدة، تعالى النهاردة افتقد أحبائنا يا رب، افتقد أحبائنا باسم الرب يسوع. من فضلك زور يا رب كل سيدة غارمة يا رب، زور كل واحدة يا رب مسجونة بسبب انها مش عارفة تسدد الاحتياج ده، مش عارفة تسدد القسط ده، عليها مديونية يا رب. يا رب اتحنن يا رب، اتحنن في الغضب، اذكر الرحمة، قول كلمة يا رب، قول كلمة يا رب. من فضلك تعالى اعلن ذاتك يا رب، تعالى اعلن ذاتك، تعالى اكرم اسمك يا ابن الله الحي. مصدقين فيك، مصدقين فيك انك تقول كلمة مختلفة باسم الرب يسوع. اشكرك لانك بتسمع الصلاة، ولكل المجد امين امين امين امين. عايزين نصلي من اجل ايتن، ايتن ميلاد. انا مش عارف ايتن معانا على الحوا ولا لا، لكن ايتن بتقول انا كان في وقت بيغمى عليا كتير قوي، وعملت اشعاعات وتحاليل كتير قوي وما ظهرش حاجه، ورحت عند دكاتره كتير برضو ما حدش عارف في ايه. بعد كده كنت كويسه، وفي يوم معين اغمى عليا، فضلت اسبوع بعد كده تعبانه قوي ومش بنزل. بعد كده كنت تمام، بعد كده باسبوعين او ثلاثه طلعت درسين، ومن ساعتها وانا تعبانه جدا. خرجت من موضوع الدرسين دول على دور برد وسخونه مش بتقف، ومش بقدر اقوم من على السرير. هو لحد دلوقتي كنت نزلت خدمه وقعدت اكمل حياتي، لكن بتحسن شويه شويه. يا ايتن الف سلامه عليكي، بنتي الغالية الجميلة، ألف سلام عليكي. أنا نفسي نتحد النهاردة ونصلي من أجل أيتن أنه الرب يوقف السلسال ده من التعب وتكرار التعب. فعايزين نصلي من أجلك دلوقتي وانت بتسمعينا، لو انت سمعيني على الهواء، نصلي أنه الرب يزورك دلوقتي بشفاء غير عادي. يلا بينا حبايبي، لو انت بتسمعني من أي مكان في العالم، خلونا نصلي من أجل أيتن، بنتنا الغالية أيتن. يا رب نعلن النهاردة أنك انت تيجي بالإيمان يا رب، نستقبل منك تيجي بالإيمان بلمسة خاصة لأيتن يا رب، باسم الرب يسوع المسيح، زيارة خاصة جدا لبنتك يا رب. تعالى النهاردة بشفاء يا رب. إذا كان التعب متكرر في الوقت اللي فات، فأنا بصلي إنك تيجي بقوة غير عادية على بنتك الغالية يا رب، تيجي تشفيها، تيجي بمقابلة جديدة مليانة بالشفاء يا رب. تعالى النهاردة على حياة الشابة الغالية دي يا رب، تعالى على حياة بنتك، ما يكونش حياتها بتتعطل بسبب أتعاب أو دور برد أو أمور كتيرة بتتكرر، لكن بصلي من أجل شفاء كامل يجي على بنتك في اسم الرب يسوع. مجدك يستعلن في حياتها باسم الرب يسوع المسيح، زورها زيارة خاصة يا رب. أنا بصلي بالإيمان تستقبل آيتن دلوقتي شفاء كامل باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا رسالة من أخت لينا بتقول كده: هزين نصلي من أجل واحدة اسمها صباح، بتتألم ألم شديد، أخذت كل مسكنات الدنيا ومحتاجة تعمل عملية ترقيع في جدار وبطانة الرحم والخلايا ماتت، بقيت صعب العملية والحالة صعبة وأهلها مدمرين نفسيا بسببها، أرجو الصلاة من أجلها. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا صباح. يا رب بنيجي النهاردة يا رب زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا صديقهم، بنيجي نجيب أختنا صباح قدامك، بنصلي من أجلها يا رب. مد يمينك على بنتك، اصنع مع بنتك معجزة للخير باسم الرب يسوع المسيح. تعالى بنعمة جديدة، تعالى بشفاء جديد يا رب. زور يا رب أختنا الغالية صباح، تعالى في اسم يسوع. إذا كانت تعبت من المسكنات، أنت تستطيع كل شيء يا رب. وقف الألم في حياة بنتك يا رب. تعالى بمجدك اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة صباح يا رب. منتظرينك بمجد، تزورها بمجد وتصنع مع آية للخير في اسم المسيح. بنصلي واسقنك بتسمع لينا وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. خليني أقرأ الرسائل اللي جات. أبو أبانوب، أهلا بيك يا حبيبي، إزيك، إيه الأخبار يا ألبير؟ يقول: صلاة من أجل لمسة شفاء. آمين آمين آمين آمين يا حبيبي باسم يسوع. يا رب بنيجي نتحد النهاردة مع أبانوب يا رب. أبو أبانوب بنصلي من أجل أخونا ألبير، بنصلي من أجل زيارة خاصة لي دلوقتي في اسم الرب يسوع، لمسة شفاء جديدة لابنك في اسم المسيح. واثقين يا رب أنك بتسمع وتستجيب لكل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا رسالة من الأخت نادية خليل: ماما الغالية ازيك، إيه الأخبار؟ تقول: أرجو الصلاة من أجل مارسيل، يوجد ورم في القدمين منذ مدة وارتفاع في السكر. آمين يا رب. بنيجي نضع بين إيديك أختنا مارسيل، واثقين يا رب أنك تصنع مع بنتك آية للخير. مد يمينك على مارسيل، تعالى بشفاء كامل. شفنا إيدك بتصنع أمر مع مارسيل، احنا بنصدق أنك تيجي تكمل معاها كل عمل صالح. شفاء كامل لحياة بنتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. جات لنا رسالة من أخونا صامويل صبحي. يا صامويل يا حبيبي ازيك، بيقول كده: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، الله يحامي عن أولاده. آمين آمين آمين. كلمات دي في تكوين 50 وعدد 20 عن يوسف. آمين يا حبيبي، الرب يباركك. شكرا قوي لمداخلتك الغالية ومشاركتك الجميلة. جت لنا رسالة من مارجو نبيل. مارجو دي مراتي. يا جوجو ازيك. مارجو بتقول: صلاة من أجل هبة تعاني من تعب شديد بالساق. آمين. تعالوا نصلي من أجل أختنا هبة. تعالوا النهاردة نتحد مع مارجو عشان نصلي. جات لنا رسالة عايزين نصلي من أجل أختنا هبة، فتعب شديد بالساق. تعالوا نتصلي النهاردة، نتحد مع أختنا هبة ونصلي أنه الرب يتحنن عليها. يا رب من فضلك جايين قدامك وبنقول لك: زور هبة يا رب، زور أختنا هبة يا رب، اتحنن على بنتك، يا رب تعالى المس يا رب قدم بنتك، تعالى النهاردة قول كلمتك، اصنع معاها معجزة يا رب. يا رب أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في البرنامج بنصلي أنك تيجي تقول كلمة، مد يمينك على هبة يا رب. أنا بصلي أنك تصنع معاها آية للخير، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح، واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. أمين أمين أمين. جات لنا أيضا رسالة من الأخت فيولا رزق الله. أهلا بيك يا تانت، زي حضرتك. تقول أرجو الصلاة من أجل عفيفة نادي، عندها سرطان في الدم باسم يسوع. تعالوا بينا نصلي وإحنا نتحد مع الأخت فيولا، وهي بتقول طلبة صلاة من أجل الأخت عفيفة نادي، عندها سرطان في الدم. الرب يقدر يقول كلمة، الرب يمد إيده لأختنا الغالية عفيفة. يا رب بنيجي النهاردة أنا وكل إخواتي اللي بسمعوني دلوقتي واللي معانا على اللايف، بنصلي باسم يسوع لأجل الأخت عفيفة. يا رب مد يمينك، مد يمينك، قول كلمة يا رب، زيارة خاصة جدا لبنتك باسم الرب يسوع. يا رب ما في اسم مرض أقوى منك، لكن احنا بنعلن انك انت أقوى يا رب، انت أقوى يا رب. اعلن شفاءك لبنتك، اعلن شفاءك لبنتك، اطلق شفاء خاص لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح. واثقين يا ابن الله انك بتصنع مع بنتك آية للخير يا رب. شوفناك كتير بتعمل وبتشفي وبتغير وبتحرر، واثقين انك هتمد ايدك للأخت عفيفة في اسم المسيح، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، هاللويا. عايزين نصلي من أجل الأخت عايدة. يا طنط زي حضرتك، يا رب تكوني بخير. مش عارف الأخت عايدة معانا على الهواء ولا لا، لكن مشغول قوي. نصلي من أجل الأخت عايدة، من أجل زيارة خاصة من الرب ليها، شدة من الرب ليها والجسدها، ولا تتعطل حياتها ولا تتعطل خدمتها. يا رب أجي أنا وكل إخواتي دلوقتي اللي معانا على الهواء، بنصلي من أجل الأخت عايدة باسم الرب يسوع. يا رب زيارة خاصة لبنتك، غطاء دمك الكريم عليها يا رب، مد يمينك لجسدها، اصنع معاها آية للخير يا رب. أنا بصلي من أجل كل أتعاب الجسد، أي أوجاع، أي أمراض في الجسد، تعالى باسم يسوع اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مد يمينك يا ابن الله الحي في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. لو شفت الشر بيحاوط، لو شفت الشر كتير، لو شفت شر زائد شر زائد شر، افتكر يوسف يترمي في البير، يتباع من اخواته، ينزل لبلد غريبة، يبقى عبد، تتبلى عليه واحدة، يتسجن ظلم، لما جات له فرصة انه حد يكرمه وينساه، لكن بعد ده كله يطلع من السجن للملك. كل هذه الأمور يحولها إلى هكل الخير. أنا عايز أقول لك تشجع وثق في الرب النهاردة، أنه مهما كان عزيزي المتألم، عزيزتي المتألمة، ثقي تماما وثق تماما أنه إلهنا يحول كل هذه الأمور إلى الخير. مبارك اسم الرب إلى الأبد، هاللويا. أشكر الرب قوي قوي قوي لأجل وقتنا النهاردة، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا، كل الناس اللي كانت متفاعلة معانا، أشكركم جدا على متابعتكم. خلونا في روح الصلاة، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين الجاي الساعة 6، الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: وقضي يومك معنا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول إني مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده انت اللي عامله وانت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وانه اكون طول الوقت حاسة انه انا هعرف اخد حقي بنفسي، هعرف اغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي انا في حياتي. بدأت ادور اعمل ابحاث، ادخل على النت واقرأ كتير في مصادر انه ايه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما اشوف افهم، اشوف الناس كانوا ستات بتتعامل ازاي، كان ايه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لان هم ستات. وقتها اخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت اقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا ان هو ازاي تسمح بده، ازاي تسمح انه نكون بيعملونا كده، ازاي طول التاريخ في ظلم، ازاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد ان انت خلقتهم ستات. قررت وقتها اقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لانه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير انا مش عايزه ادور، مش عايزه افهم. بعدها بحوالي سنه بدات احس جوايا بفكره انه انت دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سالتيش ربنا شايفها ازاي؟ ليه ما دورتيش انه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكره وقلت خلاص انا كده فعلا محتاجه ادور على رؤيه ربنا للامور، يمكن هو عنده وجهه نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها الحاجة. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسأل وهوسع اسئلتي جدا واسأل في كل حاجة ينفع اسألها وما ينفعش اسألها. سألت شوية بعض الناس اللي اعرفهم، ادوني اجابات للأسف صدمتني اكتر، وحسيت انه اكيد مش هو ده، اكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن انتوا بتقولوا كده بس انا جوايا يقين انه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت ادور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها اقرأ النصوص الكتابية، وبدأت اشوف ربنا بيتكلم في ايه وبيقول ايه بالظبط. اخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الاصدقاء في ان انا افهم اكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي لما بدأت احط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم واتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي، واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق، لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي، انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فاخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي منركضوا تعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

المسألة اليوم بالكافيتيريا مهمة كتير. زوارنا عم يحكوا عن نجاحات المرأة بشغلها وكيف إنه في مؤسسات كتيرة عم تشجع المرأة تتوظف فيها بسبب التزامها بالقوانين، نشاطها وكفاءتها. جيزال سيدة مرموقة بعالم الأعمال وهي صاحبة وحدة من أنجح المؤسسات التربوية بلبنان، ونحن مسرورين أنه زارتنا بالكافيتيريا، وأنا أكيدة أنه كل السيدات يلي رح يقابلوها معنا هلأ رح يستفيدوا من اللي بدها تقوله للمرأة اللي بدها تنجح، وكمان اللقاء مع جيزال ممتع على قد ما هو مفيد. يلا تننقل ونقعد معها على طاولتها.

0: أنا إذا حدا سألني شو سبب نجاح جيزل، أنا بشوف من برا كاركتر قوي، بشوف ابتسامة بتدق الباب وهو بتفوت على المطارح مرحب فيها، يعني بتشيل كل الحواجز. بس أنا برضو في كتير مقومات ما بعرف شو هي يلي خلت جيزل تنجح.
1: ليش عندي قوة من جوا ما بعرف شو هي، بس بحسها بإيماني قوي، إيماني قوي. بعدين ما بقبل إنسان، لأن احنا كلنا عبيد لله، ما بهمني إنسان يوقف حياة إنسان تاني، ممنوع. ما في إنسان بده يوقفك حياتك، بس في ربنا بقويك وقت هو معك. شو بتفرق معك العالم؟ كلنا نحن عبيد لقله، ما في عبد بوقف إنسان.
0: كان الله معنا فمن
1: خلص
0: علينا،
1: هيدي كتير مهمة. وحيلا مرأة عربية إذا بتخدها هيدي الشغلة عن جد بعدين كتير بدي يكون عندك صبر طويل، وتكوني بتآمني باللي عم تعملي. إذا بتآمني وإذا في ناس عم تشجعك، مش 1% عم تشجعك، خدي تشجيعه. لأنه ليش ما بدك تكبري وتتقدمي وتعطي كل شيء؟ فيك تغلطي وعطول بتغلطي، بدك تتصلحي من أغلاطك. يعني الغلط بده دايما يقويك، وبدك تقبلي بالغلط.
0: إنه
1: ما في إنسان ما عم بيغلط، تغلطي. بس في فرق بين إنسان عم بيقلك عم تغلطي، وفي إنسان عم تكون عم تعمل صح وبيقلك مش صح.
0: مزبوط.
1: هيدا بكون عم برجعك لورا. بس أنت بصير تميزي بعدين بين إنسان وإنسان، وهي بدك وقت طويل فيها.
0: شو المشكلة وإذا غلطت بوقف على إجري؟
1: بتتعلمي. إذا ما تعلمتي ما بتوصلي أسرع، وما بتوصلي أحسن وأصح.
0: بس اتخاذ القرار، أنا خبرتني الأوساط هيك إنه وقت اللي أخذت القرار اللي حولك عصبوا خيفوا، وأنت كنت مرتاحة
1: كتير
0: وأنت شجعتيهم المنش.
1: أنا ارتحت كتير، وبعدين بعرف الأغلاط اللي عم يعملوها معي وبتضحك. كل إنسان بياخد نصيبه بالحياة، وكل إنسان بياخد اللي قاله. اوعى تفكري فيني أنا أشتك اللي عندك إيه، بالعكس بتعلم منه وبستفيد وبعمل مثله. هلأ فيك أنت تأذيني، طمبي أنت عم تأذي حالك، لأن ربنا ما بيريد أنه تأذيني. بس وقت ما بكون واعية بصير بتعجب أنه شو عم بصير، ليش بصير ما عندك ثقة بنفسك. بس وقت اللي بتلحقي بعدين وتشوف انه اللي عم تعمليه في كتير ناس عم بشجعوك عليه وربنا عم بيساعدك، يعني خلص تاخدي الفوفات وبتمشي، ما بعود في شيء وقفك. يعني وكل ما عطيتي كل ما بدون يشجعوك اكتر. ما تخافي بالحياه، اذا كنت عم تعملي شيء صح ما تخافي منه، واذا عم تعملي شيء صدق ما تخافي منه، واذا مية عليكي ما حدا في عليكي.
0: من وين جابت جيزال الرؤيه للبزنس تبعولها؟
1: انا ما بعرف، جبروني علي الاعداء. فكره تكون وحده بحياتي
0: كويس انه كويس
1: هذا ايه، ما انا بشكره انا بسليله لكم
0: انا بسليله الكاركتر اللي بيخلي العداوه والنقيب يخليكي
1: تقرب لقدام. ايه لانه كنت عارفه حالي انه انا كنت كتير اعطيت. بعدين ليش ما بدك تكفي حياتك وقت تكون ربنا اعطيك صحه؟ انا قلت لهم للاشخاص اللي اشتغلت معهم 20 و25 سنه، قلت لهم بعد بشتغل 25 بس اذا ربي بده هو بيعطيني الصحه.
0: اذا عندي الصحه
1: وعندي اذا عندي صحه وعندي طاقه، الطاقه بتقوى كل ما غذيتيها كل ما بتعطي احسن.
0: جيزال بكره كيف بالنسبه لك؟ بكره
1: احلى من اليوم.
0: حلو
1: تطلع كل يوم احلى من اليوم. انا كثير بوزيتيف ممنوع.
0: هل هيدا جزء من شخصيتك او في كمان اشياء متكلي عليها بتخليك تشوفي بكره احسن؟
1: لا شخصيتي هيك بده يكون، لانه كمان بالبيت عندنا شخصيه بوزيتيف كثير، خاصه الوالد. ما في شغله بتقشطنا، يمكن لانه في دعم قوي من محبه امي وبي لنا والعائله، في عائله متماسكه. يعني وقت بتشوفي دائما ربنا عم بيساعدك بتقولي لك في احلى منها هيدي، طب ليش بدي ازعل انا؟ خاصه انه جايه على ايام بدي امرض فيها، بدي اسخن، طب ليه ما بدي استفيد بهالنهار اللي بتشرق فيها الشمس على الكل؟ ما ربنا بشرق على الكل وعلى الزعلانين وعلى المش منيح وعلى المنيح. خليني انا كمان اشرق محبتي وعطائي للكل. اكيد المسيح هو اكيد اكيد اول شيء هو اللي عطينا،
0: هو سر النجاح،
1: هو سر النجاح. بعدين في طمانينه،
0: سر الاستمرار،
1: في طمانينه، في سلام، في سلام. يعني بتكون شغلي صارت كلهم بتحسيهم هيك تحمسوا كيف وليش، بس بقول لهم طب شو صار؟ انه خلص منحلها هيك منزبطها هيك. في عندي شيء جواني بطفي الامور الصعبه، وما بلاقي شيء صعب لانه بحسه دائما هو بده يحل
0: لي،
1: لانه مرقت بصعوبات كتير وحلها كانت اصعب كتير. بقى هيك الشغله
0: انه في حدا ماشي،
1: في حدا ماشي حدي. عندي كمان شيء انه مثل ما قلت لك ما يطلعوا بدهم دغري يفوتوا مدراء، ولا انا فت استاجير. بدك تحبي شغلتك بس ما راح لك ترنيك. وبعدين النجاح كتير صعب، والنجاح كتير حقه اعصاب، حقه ما في نوم اوقات، بس بالصلاه كله بيروق وكله بيزبط، وبدهم يضلوا يتعلموا. بدك ذلك تشتغلي كأنه بكرة آخر نهار لأليك.
0: حلو
1: عن جد. وأنا بشجعهم. وبالعكس المرأة عندها كتير طموح، خاصة اللي عنده كمان معطيات حلوة.
0: هو بركات
1: ومستعمله، هودي بركات وهودي وزنات، إذا ما استعملتيهم بيخدلك إياهم. استعمليهم وما تخافي من اللي حدك. اللي حدك عنده وزنات حبي قليله أنت عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك. طب هالأشخاص عم بشتغل أنا وياهم كمان بدك تقدريهم، بدك تعطيهم أنه أنت منيح بهيك، لا مش منيح بهيك. بعدين ما بدك تعندي على فكرتك. فكرتك معقول يجي حيلا حدا كتير قليل صار لهم بالمجالات ويجي يقلك هيدي الفكرة أحسن، تخديها إذا حلوة بتعبري عنها وتعطيها شجاعة.
0: اي
1: برافو. انا كنت اقول لك بده تواضع، كل شيء بده تواضع، لان اذا شايفه حالك ما بتنجح.
0: منروح سوا تنتسمع شو في خبريات بالكافيتيريا اليوم. خبريه الكافيتيريا اليوم هي قصه حقيقيه عن سيده عندها موهبه بتطريز الثياب، وهيدي الموهبة خلقت معها وكانت تحب تعمل أشكال وتصاميم بتيابها من هي وصغيرة. وفي مرة كانت ماشية بالطريق وهي لابسة بلوزة حلوة كتير طرزتها على إيدها، وفجأة بيوقفها شخص وبيقلها بعتذر إنه عم بزعجك، بس ممكن أسأل من وين اشتريتي هيدي البلوزة؟ قالت له أنا طرزتها. قالها أنا مدير تجاري لمؤسسة بتتاجر بالملابس الجاهزة، لو سمحت تقولي لي إذا في مجال نتفاوض معك على كمية من هالبلوزات تطرزيها لحساب مؤسستنا. قالت له الست كل شي ممكن إذا بتقدم لي عرض أسعار بيعجبني. وهيدا اللي صار، مجموعة البلوزات هيدي نجحت بالسوق وزادت الطلبيات، وصارت هالست صاحبة مشغل كبير مخصص للخياطة والتطريز. المرأة عندها مجالات للعمل والنجاح كتيرة ومتعددة، وفي ستات كتار الله عطاهم مواهب طبيعية ممكن يستعملوها تيبلشوا البزنس يلي بيبرعوا فيه. لما نحكي عن امرأة الأعمال ما بنعني بس صاحبة شركة أو مؤسسة، المرأة عالم واسع من الابتكارات والمواهب بكل المجالات. المهم عزيزتي المستمعة تعرفي شو الله عطاكي من مواهب وبشو بتبرعي، وتركزي على النجاح بهيدا الحال. ما تنسي انه ربنا قادر بحكمته وقدرته انه يساعدك تكتشفي مواهبك ويوجهك للناس يلي بيقدروا يساعدوك. هو بيقدر يفتح البواب المسكرة، صلي له وآمني انه قادر ورح تلاقي النتيجة اللي بتفرح قلبك. آية اليوم من الكتاب المقدس بتحكي عن المؤمن يلي عايش برضا الله، وبتقول عنه فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. أكيد أنت متشوقة عزيز المجتمعة تنروح مطبخ الكافيتيريا، لأنه أكلات الشيف عنا كتير هينة وكتير طيبة. مهرجين ثمار البحر والخضار، أنت محتاجة لجزر، أرنبيط، خس فرنجي، ملفوف، كراب، وإريديس مسلوق. لتتبيلة أنت محتاجة لحبة أفوكا، حبة بندورة حمراء، جبنة فتة، مايونيز وملح وبهار. تتعملي التتبيلة حطي بالخلاط حبة الأفوكا، البندورة مقشرة، كباية جبنة فتة، 4 ملاعق مايونيز مع ملح وبهار، وخلطيهم كلهم. حطي الخضرة وحطي الكراب والقراديس المسلوق وحطي فوقهم التتبيلة وخلطيهم وألف صحتين. وهلا صار لازم وضعيك عزيزتي المستمعة، ما تنسي اني ناطر رسائلك او ايميل منك تندردش عن اي موضوع بهمك، كمان حتى انا وفريق البرنامج نصلي لك لاي موضوع عندك محتاج للصلاة. ما تنسي تلاقينا بالحلقة المقبلة ان شاء الله. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا ناضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والرعي؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل مكان في الدنيا. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة إدمان السلوكيات القهرية أو الإدمانية أو التعافي منها لو كنت انت تورطت فيها. يعني في جزء ليه علاقة بالحماية بنتكلم عليه دايما، وجزء ليه علاقة بالتعافي لو انت كنت تورط في سلوك إدماني. زي ما انت عارف يا صديقي ويا صديقتي ان جزء كبير من الأسباب اللي ممكن تكون زقتك أو زقتك انك تدخل في دايرة سلوك إدماني، سواء كان جنس، إباحية، أكل، عمل، سوشيال ميديا، إدمان علاقات، ممارسات دينية، زي ما انت عارف وتشاركنا قبل كده انه في أسباب متعلقة بالأفكار الغلط أو الخاطئة أو المشوهة عن نفسك أو عن الآخرين، سواء بسبب المجتمع، الأفكار دي جاية لك بسبب المجتمع، بسبب خبرات إيذاء قديمة، تعليم أسري خاطئ. الأفكار دي بتعمل مشاعر صعبة قوي في مواقف معينة، يعني أفكار بتعمل مشاعر، والمشاعر دي هي اللي ممكن تقودك لإدمان سلوك معين. هنحاول نشرح ده بأمثلة بالتفصيل بعد شوية، والهدف الأساسي بيبقى من السلوك ده هو الهروب.

كررته مرة واتنين وعشرة اتحول لحاجة إدمانية مش قادر أسيطر عليها، فبقى إدمان سلوك معين أيا كان هو السلوك ده أصلا مضر أو مش مضر. يعني الشوكولاتة مش مضرة، التلفزيون مش مضر، العمل مش مضر، لكن ممكن يتحوله لحاجات إدمانية. طيب تعالى ناخد فكرة بقى عن الأفكار والمشاعر بطريقة مفصلة شوية عشان نشوف أفكارنا ومشاعرنا إزاي بتقودنا للإدمان، فإزاي إحنا نتعامل معاها عشان نحمي نفسنا من الإدمان وفي نفس الوقت نتعافى لو إحنا كنا وقعنا فعلا في إدمان سلوك معين. أنت عارف إن الأفكار بتاعتنا وبالذات الأفكار اللي بنسميها الأفكار التلقائية اللي هي الأفكار السريعة اللي بتيجي جوه الموقف من غير ما نفكر فيها، اللي هي بتيجي فجأة، اللي بتهاجمنا، اللي بتنزل كده زي الشلال أو زي المطرة على دماغنا، دي بتكون جاية منين أصلا؟ يعني إيه اللي يخليني أستقبل موقف بفكرة معينة؟ المعتقدات الجوهرية القديمة اللي تكونت عندي من الصغر، سواء كانت المعتقدات دي جت من تعليم أسري في الأسرة، في المدرسة، من المجتمع، من كتب، أو سواء كانت نتيجة خبرات أنا خدتها من مواقف معينة من وأنا صغير عملت عندي معتقدات كده محورية هي بتبقى معتقدات خاطئة، زي مثلا ان انا عندي معتقد ان انا شخص فاشل، ان انا شخص ضعيف، ان انا شخص قليل، ان انا شخص، ان انا انسانة مش حلوة، ان انا شخص دمي تقيل، ان انا شخص منعزل، ان انا شخص مش مقدام، ان انا شخص مش ناجح. يعني شوية معتقدات كده بتبقى دخلت دماغي نتيجة الاسباب اللي قلناها من وانا صغير، والمعتقدات دي هي اللي بتطلع الافكار التلقائية بتاعت كل موقف. يعني مثلا لو انا حاسس ان انا عندي معتقد ان انا شخص فاشل، يبقى انا لما هكون في المدرسه او في الجامعه وجاي اخش امتحان الى حد ما مش سهل، ايه الفكره اللي هتجيني وانا داخل الامتحان؟ اني هسقط. لو انا عندي معتقد من وانا صغير ان هم قالوا لي انك انت شخص مش اجتماعي وانت ما بتحبش قعده الناس ومش هتعرف تبني علاقات كويسه، يبقى انا لما اجي ادخل في مجموعه اصحاب وانا في اعدادي او في ثانوي او في الجامعه، اول لما الاقي نفسي قريب من مجموعه اصحاب، ايه الفكره التلقائيه اللي هتجيني؟ ان انا مش هنجح في التعامل معاهم فما ادخلش. لو انا بنت ماما قالت لي وانا صغيره مثلا ما كنتش مصرحه شعري كويس او مش عارف شكلي كان ماله، وهي قعدت تتريق على مناخيري، تتريق على شعري، وبقي شوفي مين هيتجوزك، فانا عملت عندي معتقد ان انا انسانه وحشه ما حدش هيتجوزني. فلما اكبر ويتقدموا لي خطاب او حد يجي يقول لي انا بحبك، ايه الفكره التلقائيه اللي هتجيلي في الموقف؟ ان العلاقه مش هتنجح وان انا مش هتجوز وان انا هفشل في جوازي. هو ده اللي بيحصل، انا عندي معتقدات قديمه اتكونت بسبب خبرات فشل او خبرات سلبيه او اساءات او تعليم او حاجات اترمت عليا من وانا صغير، بتطلع في المواقف المعينه افكار تلقائيه بسرعه جدا، وتروح الافكار التلقائيه دي عامله مشاعر نتيجه هذه الافكار التلقائيه. تعال نقول مثال تاني، انت وانت صغير كنت عند البحر وبعد كده واحد صاحبك غرق في البحر او كان هيغرق والدنيا هاجت والناس خافت وحاجات زي كده، ايه بقى المعتقد الجوهري اللي جه في ذهنك؟ انه البحر ده خطر، مش ان البحر ممتع ولا ان البحر حلو ولا ان البحر ترفيه، لا البحر ده بتاع الموت، البحر ده خطر. وتمر السنين وتروح انت واصحابك البحر او يتقال قدامك كلمة بحر، ايه الفكرة اللي هتيجي على ذهنك؟ موت. فبالتالي ايه الشعور اللي هيجيلك؟ رعب وخوف. يبقى الافكار اللي جت بسرعة دي كانت مبنية على معتقد قديم انه البحر ده حاجة خطر. انت بنت مثلا اتعرضتي لمحاولة تحرش او اغتصاب في الشارع في وقت ضلمة، وبعد تمر السنين واضطريتي تمشي في شارع ضلمة، ايه الفكرة اللي هتيجي في دماغك وانت في شارع الضلمة؟ انك انت هتتعرضي للتحرش او الاغتصاب، فايه الشعور اللي هيجي؟ خوف ورعب. مع ان الضلمة في حد ذاتها دي حاجة محايدة، ده حاجة جغرافية، ده فصل، يعني ده وقت من اوقات اليوم، فمش مفروض انها تعمل مشاعر لا حلوة ولا وحشة، بس نتيجة ان كان عندي خبرة عملت معتقد انه الضلمة دي حاجة مش كويسة، بتطلع فكرة وانا ماشية في الضلمة ان انا حد هيتحرش بيا فتعمل خوف. والخوف يعمل ايه بقى؟ او المشاعر دي تعمل ايه؟ تعمل سلوكيات، يعني تعمل بقى هروب من المشاعر دي، وده اللي بيؤدي للحالة الادمانية، لانه الموقف بيخلق فكرة والفكرة بتعمل شعور والشعور بيعمل سلوك، وممكن يكون سلوك مؤذي زي السلوكيات الادمانية واتورط فيها. يعني جاني شعور ان انا فاشل، اروح اخش على السوشيال ميديا علشان انسى الفشل. جاني شعور ان انا مش هنجح في العلاقات، اروح هربان من الشعور ده بالإباحية والجنس. جاني شعور ان انا مش محبوب، اروح هربان من الشعور ده بإدمان العادة السرية. جاني شعور ان انا ماليش قيمة، كان عندي فكرة ان انا ماليش قيمة فعملت شعور بالنقص.
أروح أدمن عمل وإنجاز وكمالية ومثالية

طقوس دينيه علشان اعوض عشان اهرب من مشاعر نقص القيمه او الاحساس بالدونيه. يبقى اذا المشاعر بتاعتي اللي صوتها عالي دي انا هي اللي بتخليني اروح لحته ادمانيه. ماشي، اذا انا لو قدرت افهم مشاعري صح، لو انا فهمت مشاعري صح وعبرت عنها وخرجتها وفهمت افكاري وقدرت اصارع معاها، يبقى مشاعري هتتغير، فبالتالي سلوكياتي هتتغير. وشوية بشوية هنتعرض كده لشوية أمثلة للتوضيح. تعالوا بقى نعمل القصة دي، وهي دي قصتنا النهاردة، إزاي نتعامل مع أفكارنا ومشاعرنا. فتعالوا نعمل مثلا جدول، هات كده النوت بوك بتاعك واعمل جدول في صفحة، والجدول ده قسمه 4 عواميد بالطول، 4 كولمز كده. اكتب على أول واحد فيهم اليمين الموقف، وتعالى نشوف هنعمل إيه في كل عمود. الجدول ده خلينا نسميه جدول مراقبة الأفكار والمشاعر، أو جدول تعامل مع الأفكار والمشاعر. تعالى كل يوم بالليل واقعد كده مع نفسك شوية، ربع ساعة تلت ساعة، وابدأ فكر في المواقف اللي حصلت النهاردة اللي هي غيرت مودك أو غيرت مشاعرك. واقعد اكتب كده في عمود المواقف اللي على اليمين، الموقف رقم 1 كذا، إن أنا مثلا تكلمت مع فلان أو فلانة. موقف رقم 2 كانت حديث مع ماما أو بابا أو حد من إخواتي أو حاجة في الشارع. يعني اكتب عنوان الموقف عشان ما تنساهوش، مش محتاج تشرحه بالتفصيل. تعال في العمود الثاني واكتب على عنوانه من فوق إن ده عمود المشاعر. ومحتاج بقى تقعد مع نفسك شوية، تهدى كده، تفتح نفسك، تتلامس مع مشاعرك اللي انت حسيتها أثناء الموقف. وده يحتاج انك ترجع كده لغاية الموقف وتحاول تلمس شعورك كان شكله ازاي ومشاعرك شكلها ازاي. يمكن فينا ناس تعلمت ما تعبرش عن مشاعرها او ما تكتشفهاش او تهرب منها. فخلينا اقولك ان في 3 انواع من التعامل الخاطئ مع المشاعر. انك انت تحس انها جريمة لان هما قالوا لك مش مفروض تحس كتير، ده في حاجات اهم من الاحساس زي الاكل والشرب واللبس. او تحس ان الشعور ده مخزي او يعني انت مكسوف منه، او حاجة ليها علاقة بالضعف فانت بتنكر مشاعرك، فانت تحس انك انت غضبان فتحاول تقول لنفسك لا انا مش غضبان، فتكذب الكذبة وتصدقها، لا لا لا لا انا مش غضبان انا مش غضبان، بس انت غضبان. او انا لا انا مش حزين انا تمام، وتفضل تضحك وتتفرج على كوميكس، بس انت لا انت حزين انت بتنكر. فانت بتنكر على نفسك الشعور لغاية ما تصدق انك انت ما عندكش الشعور. او بتكبت، انت عارف ان انت عندك شعور حزن بس انت بتكبته مش بتطلعه، بس عارف انه موجود، عامل زي الحلة بتاعت البخار اللي انت حطيت فيها بطاطساية وولعت عليها وانت عارف ان البطاطساية جوه، وسبت النار شغالة والحلة مقفولة والصفارة مقفولة، شويتين البطاطساية دي تطرى تتهري تتهرس تدوب. وده اللي بيحصل احيانا في كبت المشاعر، ان احنا بندوب جوه زي البطاطسايه دي، تفتح الحله تلاقي البطاطسايه مش موجوده، وكاننا محتاجين كنا نفتح الحله من بدري علشان نطلع البخار فالبطاطسايه ما تتهرسش اكتر من كده. وده اللي بنعمله في عمود المشاعر، انك انت بتحاول تفضفض بمشاعرك، بتفتح الحله بتطلع البخار بتطلع المشاعر عشان البطاطسايه او عشان حضرتك وحضرتك ما تتهرسوش اكتر من كده. فبنكتب قدام الموقف المشاعر اللي أنا حسيت بيها في الموقف، ممكن يكون شعور 2 3 4 مفيش مشكلة، بس اكتب ايه هي المشاعر اللي انت حسيتها في الموقف، تلامس معاها، المسها كده، امسكها بايدك. ممكن وانت بتكتب المشاعر دي تعيط، مفيش مشكلة، ممكن تبكي، ممكن تزعق، ممكن تشتم، ممكن تقول اي حاجة، ممكن تكلم حد في سرك، يعني عبر عن مشاعرك زي ما انت عاوز. وادي جنب كل شعور درجة من 10، كان صوته عالي مثلا 5 من 10، 6 من 10، 8 من 10. طيب تعالى العمود الثالث، العمود الثالث هنسميه عمود الأفكار، وابدأ بقى صارع أفكارك. هو أنا ليه حسيت الشعور ده من الموقف ده؟ ليه أنا حسيت الشعور ده؟ ليه أنا كنت حزين؟ إيه اللي خلاني حزين؟ طب إيه اللي خلاني غضبان؟ طب إيه اللي خلاني مستاء؟ طب إيه اللي خلاني مرتاح؟ مش لازم يكون السبب اللي هتكتبه في عمود الأفكار سهل، احتمال يكون محتاج تصارع مع أفكارك شوية. يعني هقولك مثال، مثلا انا قابلت واحد، يعني واحد شافني في الناحيه الثانيه من الشارع يعرفني وما سلمش عليا، فده موقف. انا لو حبيت اكتب في الجدول هكتب ان الموقف انه اكس من الناس شافني وما سلمش عليا. الشعور لما اجي هكتبه في العمود رقم 2 هكتب شعور غضب، واحتمال اديله 8 من 10. لما اجي افكر في الافكار، الفكره مش سهله، محتاجه صارع معاها. هو انا ليه غضبت لما سلمش عليا؟ ممكن اتخيل بعد ما افتح نفسي شويه كده اني انا تخيلت ان هو بيتعالى عليا عشان كده غضبت، ويمكن ما تكونش دي الفكرة اللي بتجيني. ممكن أفكر إنه مثلا زعلان مني فغضبت، أو ممكن أفكر إنه أنا مش برايوريتي في حياته، وإن هو عنده ناس تانية أهم مني، وإن الناس تانية دي لو شافها هيسلم عليها وأنا لأ، فده اللي خلاني غضبت.
إذن عشان أكتشف أنا ليه غضبت محتاج أفكر وصارع مع نفسي. تعال عند العمود الرابع وهنسميه السلوكيات الجسدية. أنا عملت إيه لما حسيت الشعور ده؟ أنت عملت إيه لما حسيت الشعور ده؟ هل مثلا أنا في شعور الغضب بتاع اللي ما سلمش عليا ده عملت إيه لما غضبت؟ كشرت، كنت بكلم في الموبايل فكلمت اللي قدامي بطريقة بايخة، كنت رايح مشوار فعدلت المشوار ورجعت ما رحتوش، اتوترت في الشارع، كنت هتخبط من عربية، قضيت بقى اليوم وأنا سلوكي الجسدي مش حلو مع الناس اللي بقابلها، يعني متعصب متوتر قلقان. ففي سلوك جسدي أنت عملته أو أنت عملتيه نتيجة المشاعر دي. هنكتب إيه هي السلوكيات الجسدية؟ عند المرحلة دي أو عند الأربع عواميد دول أنت بتطلع اللي جواك وأنت بتطلع اللي جواكي وبتفردهم على الترابيزة وبتعشق قطع البازل كده كأنك بتحط الصورة الملخبطة اللي جواك وبتطلعها تفردها تتفرج عليها، فبتشوف نفسك بصورة واضحة، بتكتشف نفسك، بتدرك نفسك، بتبقى واعي بنفسك، شايف نفسك من جوه اللي انت ما كنتش شايفها كويس قبل كده، فبقيت رابط ما بين مشاعرك وأفكارك والمواقف والسلوكيات وعارف تشوف نفسك صح. تعال نحط بقى بعد ما تعمل لك كده أسبوع 10 أيام في الجدول ده، نزود عليه 3 عواميد تاني بالعرض. هنكتب على العمود رقم 5 بقى اللي هتزوده الأفكار البديلة. تعالى فكر في العمود ده أفكار إيجابية منطقية بديلة للأفكار الأولانية اللي كانت سلبية واللي سببت الشعور السيء واللي خلتك دخلت في سلوك إدماني زي سوشيال ميديا أو جنس أو إباحية أو غيره. يعني مثلا هرجع معاك للشخص اللي هو ما سلمش عليا في الشارع، أنا فكرت أنه بيتعالى عليا أو فكرت أنه زعلان مني أو فكرت أن أنا مش مهم بالنسبة له. لو أنا حبيت أحط كده وأنا هادي بالليل أفكار بديلة، هحط إيه؟ هحط مثلا أنه احتمال أنه هو عنده كارثة في البيت وبيدور على تاكس أو أوبر بسرعة علشان رايح ينقذ حاجة ومش واخد لباله مني. ممكن أحط فكرة تانية أنه هو أحيانا الواحد يبقى سرحان ويبقى عينه جاية في عين شخص بس هو مش شايفه، ففي وارد أنه هو يكون باصصلي بس مش شايفني، دي فكرة تانية. ممكن يكون عنده حاجة طالب أوبر مثلا والأوبر جايله في السكة وهو خلاص هيركب فما فيش وقت يعدي الشارع يسلم عليه. كلها دي أفكار منطقية إيجابية بدل الأفكار بتاعت زعلان مني وبيتعالى عليا ورافضني ومش بيحبني كل الكلام ده. لو أنا فكرت الأفكار البديلة دي تفتكر مشاعري كانت ممكن تكون إيه؟ هروح حاطط العمود اللي بعده اللي هو رقم 6 وهكتب عليه المشاعر التخيلية البديلة، إنه أنا ساعتها ممكن أحس بالتعاطف لألا يكون فلان ده عنده مشكلة، أو ممكن أحس بالفضول يا ترى هو مستعجل ليه، أو ممكن أحس إن أنا عاوز أقف جنبه لأنه وارد إن عنده حاجة مش طبيعية. يبقى المشاعر اتغيرت، بقى في مشاعر بديلة. وغالبا بيحصل في المشاعر حاجة من 3، يا درجة الشعور بتقل يعني بدل الغضب مكان 8 بقى 3، يا بيتحط معايا شعور تاني زي التعاطف، يا هو بيختفي تماما ويفضل الشعور الإيجابي الجديد اللي هو التعاطف أو الفضول أو المساعدة أو الدعم. يبقى إذن أنا لما فكرت بطريقة مختلفة في الجدول أنا ممكن أحس مشاعر مختلفة، فطبيعي السلوك هيكون إيه؟ مش هيكون سلوك إدماني، مش هروح للسوشيال ميديا أهرب ولا جنس ولا إباحية ولا عمل ولا كمالية ولا ممارسة دينية ولا حاجة خالص، هيبقى السلوك البديل عادي. فممكن أعمل إيه سلوك؟ هروح متصل بيه بالتليفون بالليل، يا فلان أنا أنت كويس؟ أنا كنت حاسك النهاردة خدت البالي منك في الشارع النهاردة ما كنتش أحسن حاجة، في تحب أساعدك في حاجة؟ أنا موجود، لو حابب أكون موجود جنبك أنا موجود وشكرا. يبقى أنا كده خدت سلوك مختلف خالص عن الغضب والزعاق والتكشيرة والقلق والتوتر، لأنه مشاعري كان فيها تعاطف كان فيها سؤال. فبتصل بالشخص، أنت كويس؟ أنت تمام؟ محتاج مساعدة؟ أنا موجود، متهيألي أنك أنت النهاردة ما كنتش أحسن حاجة، تمام؟ طيب أوكي. طيب لما بعمل الجدول ده ممكن واحد يجي يسألني، طب أنا هستفيد إيه لما أعمل كل الحاجات دي بالليل وهو الموقف خلص والمشاعر طلعت وأنا رحت فتحت السوشيال ميديا ولا اتفرجت على فيلم إباحي؟ ما خلاص ما الموضوع خلص. لا، خليني أقول لك حاجة مهمة بقى، إنك أنت لما هتقعد تكتب الأفكار البديلة حتى لو كتابة في الجدول بدل الأفكار السلبية، أنت بتحط لنفسك سيستم جديد للتفكير، أنت بتنزل مايندسيت مختلف، أنت بتحط إنبوت في دماغك في السوفتوير مختلف، أنت بتخلق سوفتوير جديد. لما هتيجي مواقف مشابهة للموقف ده هتفكر بالطريقة الجديدة اللي أنت كتبتها مش بالطريقة القديمة اللي عملت لك مشاعر صعبة وسلوكيات مضرة. يبقى كل ما اكتب الجدول ده، كل ما عود أكتب أكتب أكتب أكتب، طبيعي هتبقى الأفكار اللي هتجيني في المواقف الشبيهة بالموقف هتبقى أفكار مختلفة، من غير بقى ما أكون بكتبها. أما أروح أتعرض لواحد تاني ما بيسلمش عليه في الشارع، الفكرة اللي هتجيني مش هي الأفكار الأولانية.
لكن هتجيني فكره انه متورط، انه عنده حاجه مهمه، انه عنده حاجه كارثه، انه محتاج مساعده، مش هضطر اجي اغير الفكره السلبيه لان هي اوريدي هتتغير وحدها. اوكي، ده جدول احنا بنسميه جدول الافكار والمشاعر، مراقبه الافكار والمشاعر او التحكم او التعامل مع الافكار والمشاعر. تعالوا نطلع فاصل مع بعض ونرجع نشوف تدريبات تانية زي الجدول ده علشان نشوف ازاي ممكن نتحكم في أفكارنا ونعبر عن مشاعرنا، فبالتالي تتغير سلوكياتنا. يلا بينا.

قبل الفاصل احنا كنا بنتدرب على جدول مراقبة الافكار والمشاعر وبقينا عارفين ازاي نستخدمه، واتفقنا بعد الفاصل ان احنا هنحاول نعمل تدريبات تانية تشجعنا وتساعدنا ازاي نفهم افكارنا وازاي نعبر عن مشاعرنا علشان سلوكياتنا نحمي نفسنا انه سلوكياتنا تبقى سلوكيات ادمانية او نبدأ خطوات التعافي لو كنا تورطنا في سلوك ادماني. تعال نعمل تدريب تاني، خلينا نسميه تدريب المحفز للكفاءة الذاتية. هنفترض ان عندك خبرات فشل متكررة وطبعا عملت عندك افكار اني هفشل، زي ما كنا بنتفق اول الحلقة، اول ما بدخل اي امتحان او موقف انا حاسس اني هفشل لاني عندي خبرة فشل قديمة عملت عندي معتقد ان انا شخص فاشل، وطبعا الافكار دي تحولت لمعتقدات راسخة اني شخص فاشل معرفش اعمل حاجة، والمعتقد الجوهري الراسخ دوا بيبعت في كل موقف افكار تلقائية زي ما اتفقنا اني هسقط فاحبط واهرب من احساس الاحباط ويأسي بسلوك ادماني زي السوشيال ميديا او الجنس او الاباحية او العادة السرية. تعال نفكر مع بعض، لو انت حسيت انك فاشل وما بتعرفش تعمل حاجة، هات ورقة وقلم واكتب كل الحاجات اللي انت نجحت فيها من وانت صغير لغاية النهاردة حتى لو حاجات بسيطة، واكتب كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها حاليا، كل المهارات اللي بتعرف تعملها في أي مجال، مثلا أكل، بتعرف تعمل أكلة معينة أو بتعرف تعملي طبخة معينة، شرب، بتعرف تعمل عصير معين، بتعرف تعمل حاجة مختلفة في الحاجات اللي بتتشرب، رياضة، بتعرف تعمل إيه رياضة، بعرف ألعب باسكت، بعرف أعمل ألعاب في الجيم، بعرف ألعب هاندبول، فولي، بعرف ألعب فوتبول، بعرف ألعب سكواش، تنس، أي حاجة، سباحة، الحاجات اللي انت نجحت فيها في التعليم، إن شاء الله تكون حتى نجحت في ثانوية عامة، ما هو ده اسمه نجاح لأنك نجحت، يعني دخلت وحليت وأخدت درجة النجاح فاسمها نجاح. مذاكرة، عرفت أذاكر مثلا الموديول ده، عرفت أذاكر الكورس ده، فاكتب الحاجات اللي انت عرفت تعملها. شغل، عملت ايه في شغل مثلا، بعرف أخطط، خططت ايه قبل كده، طلعت رحلة مع أصحابك وانت كنت بتبلان الرحلة فنجحت في التخطيط. قيادة، كنت بليد حاجة معينة وحاسس ان انا الليدرشيب بتاعي عالي. أشغال يدوية، بعرف أعمل نول، سجاد، صلصال، مش عارف، أشغال بالخشب، كل حاجة تعرف تعملها حتى ولو صغيرة اكتبها. بعد ما تخلص اعمل القائمة دي 1 2 3 4 تحت بعض، والليست دي اقعد اتفرج عليها مرات ومرات ومرات، واختبر شعورك ايه ناحيتها، وما تحكمش على شعورك من دلوقت قبل ما تجربها. احب اشجعك ان فكرتك عن نفسك بجد هتتغير، وهتتفاجئ انك انت عملت عدد حاجات حلوة بتعرف تعملها اكتر من اللي انت كنت متخيله عن نفسك. يعني لو سألت نفسك او انا سألتك دلوقتي هتعرف تكتب كام حاجة حلوة بتعملها او ناجح فيها، ممكن تقولي لو انا وصلت لتلاتة ده يبقى فلة. عاوز اقولك انك انت بعد ما هتكتب الليست بالامثلة اللي انا قلتها لك دي احتمال كبير توصل لعشرين وانت مش واخد لبالك، واعتبر ده تحدي مع نفسك وجرب. كل ما تقرأ الليست اللي انت كتبتها هيتغير معتقدك وافكارك ناحية نفسك، وهتبدأ تقتنع انك شخص ينفع تنجح. امال الفشل اللي كان قديم ده ايه؟ ده فشل موقف مش انسان فاشل. لازم تفرق ما بين الليبل او الوصم اللي انت ممكن توصمه لنفسك انك شخص فاشل نتيجة كام خبرة سقوط او فشل في حاجات معينة، وبين انك انت فشلت في حاجات معينة. انت مش شخص فاشل، لكنك انت شخص اختبرت الفشل. مفيش شخص فينا ما اختبرش الفشل، لكن مفيش شخص فينا فاشل حتى انت. فبالتالي هتبدأ تقتنع انك انت ينفع تنجح. ينفع تقول لنفسك ان انا فشلت في 1 2 3 4 لكني مش فاشل، بدليل اني ناجح في 1 2 3 4 لغاية 10 15 20 زي ما انت كتبت. تقدر تقول لنفسك جمل تحفيزية زي مثلا انا هقدر، انا اللي عملت دي قبل كده فممكن اعملها تاني النهاردة، انا قول دايما نفسك كده I did it فI can do it مرة تانية، وانا مش محتاج للسلوك الادماني عشان اهرب من الاحباط والتوتر والاحساس بالفشل، انا مش محتاج له لانه انا already مش شخص فاشل، انا عملت حاجات كتيرة صح وحاجات كتيرة حلوة، وهي 1 2 3 لغاية لما توصل له. لما تبدأ تقول لنفسك كده وتبدأ تختبر الاحساس بالنجاح وانك تقدر، مش هتكون محتاج، قول لنفسك انا مش محتاج للسلوك الادماني، انا مش محتاج للسوشيال ميديا ولا لادمان جنس ولا مخدرات ولا اباحية ولا دين ولا عمل ولا انجاز ولا حاجة خالص. هتحمي نفسك، وده لو ما كنتش اتورط، وهتبدأ رحلة التعافي لو انت كنت اتورط. تعال نعمل تدريب كمان تاني، خلينا نسميه تدريب قبول النفس. احيانا بيكون عندي مشاعر عدم قبول لنفسي، ده اللي بيخليني اروح للسلوكيات الادمانية. فلو انت عندك افكار ومعتقدات انك انت غير مقبول من الاخرين نتيجة مثلا كلام سلبي سمعته كتير او تمييز في المعاملة وانت صغير،
أو مقارنات، فده خلاك حاسس أنك أنت مش مقبول، فدخلت في دايرة إدمان العلاقات مثلا عشان تحس أنك مقبول، أو اعتمادية عشان تحس أنك مقبول، فبقيت مدمن إرضاء الناس، بتتنازل عن مبادئك ورغباتك واحتياجاتك وبتيجي على نفسك جدا عشان ترضي اللي حواليك، وهتموت لو مرضيوش عنك لأنك عاوز تكون مقبول، لكنك أنت اختبرت قبل كده اختبارات عدم القبول، فبتحاول تعمل أي حاجة اللي حواليك عشان تكون مقبول. هات ورقة وقلم تاني يلا ونكتب قائمتين، الأولى اكتب إيه الحاجات الحلوة اللي فيك وفي شخصيتك، وانت كمان صديقتي اكتبي الحاجات الحلوة اللي فيكي وفي شخصيتك، واكتبي كمان الحاجات الفيزيكال، الحاجات الجسدية اللي في شكلك. احتمال انت او انت تقولي مفيش حاجات حلوة. تاني هقولك زي التدريب اللي فات، خدني على قد عقلي وحاول تحط قائمة وقول لنفسك مثلا هحاول اكتب 3 صفات حلوين فيا، وانت قولي لنفسك هكتب 3 صفات حلوين فيا و3 في شكلي انا معجبة بيهم، واطلع بره نفسك، واطلعي بره نفسك كأنك بتشوف نفسك لأول مرة في المراية او بتفكر في نفسك لأول مرة، انت كأنك شفتي انسانة دي في الشارع لأول مرة، وكأنك هتشوفي هو ايه اللي بيلفت نظرك فيها، كأنك بتشوفيها بطريقة محايدة. اكتب كل اللي انت وانت شايفاه في نفسك، مثلا شاطرة، بسيطة، طيبة، شجاع، محب، مهتم، صبور، طموحة، طموح، بتخطط، مرتبة، شعرك، وشك، عينيكي، كل حاجة، كل حاجة انت شايف او انت شايف انها حلوة فيك او فيكي في الشخصية او في الفيزيكال. هتتفاجئ بقايمة انت ما كنتش متخيلها وبعدد انت ما كنتش متخيل انك هتوصله. اعمل كده وتست وقول الاخبار، واقعد كل يوم بص عليها وزودها لو لقيت حاجة جديدة، سيبها open، وشوية شوية كل ما تبص في القايمة دي ثقتك في نفسك هتزيد، وهتحس ان عندك حاجات حلوة تخليك مقبول وليك حضور، وما انتش محتاج تيجي على نفسك وتدمن العلاقات وترضي الناس عشان يقبلوك، فهتبدأ تحمي نفسك من إدمان العلاقات والاعتمادية، وهتتخلى عن فكرة إدمان وإرضاء الناس. ولو كنت فعلا أنت مدمن اعتمادية أو مدمن إرضاء الناس، هتبدأ بداية مشوار التعافي إنك تشوف نفسك حلو، تشوفي نفسك حلوة مش فقط في الشكل لكن في الشخصية، وده هيخليك مش محتاج إنك أنت ترضي اللي حواليك. مع تدريب القبول دوا اعمل كمان قايمة للناس اللي بتقبلك من غير شروط، ما انت مدمن اعتمادية او علاقات يعني انت بتقدم شروط وبتهري نفسك عشان الناس تقبلك، اكيد في واحد او اتنين في حياتك لو قعدت وهديت كده وقعدت وهديتي وفكرتي هتلاقي في واحد او اتنين بيقبلوك من غير شروط زي ما انت، من غير ما تبذل مجهود، من غير نصايح، مش بينصحك، مفيش ادانة، مش بيستغلوك، مش بيستغلوا ضعفاتك، مقبول في وسطيهم كده زي ما انت، وحتى لو عرفوا عنك اي حاجة بتشعرك بالخزي او بالذنب انت صورتك وقيمتك وغلاوتك ما بتتغيرش في وسطيهم. ده ممكن يكون واحد في حياتك او اتنين، اكتب قائمة بيهم، اسماء اتنين بس. اول ما تكتب اساميهم زود علاقتك بيهم، حط نفسك في دايرة الامان دي معاهم، خليك جنبهم، خلي هم دول دايرتك، هتشعر وتتأكد انك مقبول، لانك مش لازم تكون مقبول من كل البشرية، لكن يكفي الدايرة الصغيرة دي تتفاعل وتصدق نفسك فيها، هتتغير أفكارك عن نفسك وسطيهم، هتكتفي بيهم بدون ما تحتاج لإرضاء الآخرين وتدمن إرضائهم. المجموعة اللي مش بتستغلك، مش بتنصحك، مش بتدينك، مش بتشوف ضعفاتك على إنها حاجة وحشة، مش بتتمنظر عليك، بتقبلك في كل وقت وفي كل موقف وفي كل ظرف. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاك النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة، فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة، وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب؟

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول

0: يوم الرب جاء.
1: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
0: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
1: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
0: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت، كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. المقولة المصرية أو المثل المصري بيقولك تعرف فلان؟ أعرفه. عشرته؟ لا، يبقى ما تعرفوش. هي دي مقولة، لكن يمكن فيها جزء كبير من الصحة. لو حاولت أسأل نفسي سؤال، بعرف الرب؟ طبعا أعرفه. عشرته؟ قربت منه؟ تعرف الرب؟ تعرف صفات الرب؟ تعرف ماذا قال كتاب مقدس عن الرب؟ هي الرب صالح، والرب حنين، والرب رعية، والرب جميل. كل دي صفات جميلة يعني، لكن هل تعلم انه كتاب المقدس قال صفات عن الرب يمكن مش كتير مننا يعرفها؟ خليني أقرأ معاك آية في سفر التثنية صح 4 وعدد 24. بيقول الكتاب المقدس عن الرب كده: لأن الرب إلهك هو نار آكلة، إله غيور. الرب هنا بيقدم نفسه بصفته نار آكلة. يعني إيه؟ يعني شخص لا يستهان به. إحنا بقينا حاسين أن الرب طيب والرب حنين، بالمناسبة هو كده فعلا، لكن الوجه الآخر إنجاز التعبير للرب هو إنه نار أكلة. وممكن أكون يعني قادر كده أسمع حد بيقول ده في العهد القديم. طب خليني أقرأ معاك آية في العهد الجديد، في رسالة العبرانيين أصح 12 وعدد 29. بيقول كده: لأن إلهنا نار أكلة. الرب لا يتغير حبايبي. الرب نار أكلة في العهد القديم ونار أكلة في العهد الجديد. والنهاردة عايز أتكلم معاك عن نيران الله. نيران الله، ماذا تفعل أو ماذا تقدم لي نيران الله؟ هي نيران الله بتعمل حاجات كتيرة، لكن تعالوا النهاردة نقرب شوية ونشتاق لهذا الإله الناري في حياتنا. في سفر أشعيا، افتح معايا كتابك المقدس في أشعيا 6 من عدد 1، بيقول الكتاب: في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه، وباثنين يغطي رجليه، وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من السرافيم، وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك. مشهد جميل أوي. أشعياء النبي، رجل الله، نبي الله الكبير المعروف المقدر، الرب وراله مشهد من السماء. شاف السيد جالس على كرسي عالي ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، وشاف طغمات من الملائكة بتسبح الرب وتبارك الرب. فبدأ قدام قداسة الله يشعر بنجاسته. قال كده: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وساكن وسط شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. أول لما شاف قداسة الرب شعر بنجاسته، زي ما كتير مننا، كل واحد فينا بيشوف قداسة الرب بيشعر بشروره ونجاسته. وقدام نجاستي ببقى مش عارف أعمل إيه. لكن يقول الكتاب إنه في حضرة الله اكتشف أشعيا نفسه، وأيضا في حضرة الله جه العلاج لأشعيا. جاله واحد من السرافيم، مسك جمرة، مسكها كده بملقط من على المذبح، ومس بيها شفتي أشعيا، أو مس بيها فم أشعيا، وقال له كده إنه دي قد مست شفتيك، فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. هذه النيران الإلهية اللي في حضرة الله طهرت أشعيا. أول حاجة بتعملها نيران الله في حياتي هي التطهير. هذا الإله اللي اتقال عنه زي ما قرينا إنه نار أكلة، يجي النهاردة يطهر بنيرانه كل شرور مش بترضيه في حياتي، كل شرور مش بتكرم اسمه، كل أمور مش بتمجده. لو أنت جواك إحساس بأنك بعيد عن الرب، والوقت ده يمكن حاسس أنه في حاجات كتيرة دخلت حياتي،
في أقوال كتير ما كنتش متعود أقولها بس بدأت أتكلم بيها، في أمور كتيرة وسلوكيات كتير غير منضبطة في حياتي. قول له يا رب النهاردة أنا مشتاق لنار التطهير، قول له النهاردة أنا عايز نيرانك تطهر حياتي، نيرانك تطهر قلبي. الحقيقة نار الله طهرت أشعياء، الرب أرسل لي هذا الملاك ومسك الجمرة ومس بيها فم أشعياء. والحقيقة النهاردة نيران الرب مش هتيجي عن طريق ملاك، لكن عمل الله الناري في حياتي وحياتك وحياتك، عمل الله الناري اللي يجي يقدس الحياة. هذا الإله القدوس اللي تقال عنه إنه نار أكلة يجي النهاردة ويطهرني. حبائي أشواق المسيح إنه يجي بنيران التطهير، لكن يشتاق الرب إلينا لكي ما يطهرنا. هل أنت كمان جواك أشواق إنه تيجي نيران الله تقدسك؟ هل أنت جواكي أشواق إنه نيران المسيح تيجي تقدس حياتي؟ أصلي النهاردة إنه الرب يجي بنار يقدس كل دوائر حياتنا. يا رب احنا عارفين انه يمكن في حاجات حاولنا فيها وفشلنا، حاولنا اصلاح نفسينا، حاولنا تغيير نفسينا، لكن النهاردة بنيجي نترمي على النعمة. ايوة الاله الناري، تعالى بنيران قدستك في حياتنا، تعالى بنيران وقدس حياتنا، تعالى النهاردة على كل مناطق في اقوالنا في افكارنا في افعالنا تحتاج الى قداسة. تعالى احرق كل زوان يا رب، احرق كل زوان طلع وسط الحنطة، كل خطايا تواجدت في حياتنا بقالها وقت، تعالى احرق يا رب هذه الأمور، طهر قلوبنا لأجل خاطر اسمك الغالي. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح جديد بنور جديد. لما بنقرب على سن الارتباط ويمكن من قبل كده، كلنا بنفكر وبنحلم بشكل البيت وشكل العيلة، ويمكن بنطلع ورق ونبتدي نحط فيه أفكار وأهداف وأحلام كتيرة لبيتنا. لكن ساعات كتير الأحلام والأمنيات اللي اتكتبت على الورق بتكون مختلفة عن الواقع اللي بيتعيش. والنهاردة بدعوكم معايا ان احنا نبص بصة سريعة على بيتين في الكتاب المقدس. البيت الأول هو بيت إسحاق ورفقة في تكوين 24. إسحاق حب رفقة وتعزى بيها بعد موت أمه، وصلى لأجلها علشان ربنا يديها نسل لأنها كانت عاقر، وربنا استجاب وولدت رفقة توأم عيسو ويعقوب. لحد هنا قصة جميلة، لكن لاقي بعد كده الأحوال بتتغير. إسحاق بيحب عيسو ورفقة بتحب يعقوب، ونلاقي إن الابن بيستغل أخوه جوعه عشان ياخد منه البكورية، ونلاقي الأم بتساعد ابنها إنه يخدع أبوه ويسرق بركة أخوه، ويهرب الابن لأنه أخوه عايز يقتله، ويفضل صراع يدوم ما بينهم لسنين وخوف من إنهم يتقابلوا. وضع حقيقي كان صعب. لكن في بيت تاني، بيت عمرام ويوكابد وولادهم موسى وهارون ومريم، بيت مليان بمخافة ربنا. يمكن لما موسى اتولد في زمن كان محكوم عليه بالموت، لكن مكتوب كده انه بالإيمان أخفاه أبواه 3 شهور ولم يخشي أمر الملك رغم المخاطر. ولما كان لازم يتصرفوا فيه بره البيت، الأم بإيمان تحطه في سبت في نهر وتسيبه، لكن هي عارفة إنه ربنا بيحميه وإنه خطته لابنها هتكون. ويكبر موسى ويختار إن هو يعيش لربنا، كمان هو اللي يكون الشخص اللي ربنا اختاره إنه يقود الشعب ويخرجه من أرض العبودية ومعاه هارون ومريم. والنهاردة حكاية بيتك وعيلتك إيه؟ نفسي أشجعك إنه مهما كانت حالة بيتك، أو مهما كان اللي أنت شايفه، مهما كانت قصتك، بدعوك النهاردة أن لو أنت المسؤول عن الأسرة، أو لو أنت ربة البيت، لو أنت ابن أو أنت ابنة، ليك دور في بيتك وعيلتك أن يكون ملك لربنا. بدعوك النهاردة أنك تقف وقفة يشوع اللي وقف بيها قدام الشعب وقال كده: اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يمكن بفتكر كلمات ربنا اتكلم بيها عن بيتنا، وشفت ربنا بيحققها عبر السنين، ونفسي تكون دي كمان صلاتك لبيتك. مكتوب كده في العبرانيين: لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم، أكتبها على قلوبهم، أنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. تقدر حقيقي تشوف تغيير في بيتك وعيلتك؟ تقدر تكون دور في ده بصلاتك وبسلوكك اللي بيعكس محبة المسيح؟ أشجعك تبتدي من النهاردة. آمين.

0: يا رب أشكرك جدا يا رب، أشكرك لأنك بتقدر تصنع تغيير، أشكرك يا رب لأنه أنت بتحبني وعايز تكون موجود في قلبي وفي حياتي وفي بيتي وسط عيلتي. يا رب أنا بدعوك النهاردة يا رب أنك تيجي بنورك وبحضورك وبسلامك يا رب في بيتي. يا رب بدعوك يا رب أنك تيجي يا رب تنهي يا رب كل خصام، تشفي كل جروح يا رب، تصنع بدايات جديدة، تقرب يا رب وتلغي كل بعد وكل فواصل ممكن تكون موجودة يا رب في بيوتنا. يا رب احنا بنصلي وبندعوك انك تكون انت الملك. يا رب بنتحد مع يشوع النهاردة ونعلن قدامك في يوم جديد اعلان جديد، اما انا وبيتي فنعبد الرب، ان احنا مش هنكون لغيرك يا رب، هنكون ليك لوحدك يا رب بكل فرد في بيتنا. ونفسي اقولك يا رب حط في قلبي يا رب الإيمان والتصديق إنه ده يكون، وخليني مكمل قدامك طالب وجهك لبيتنا لحد ما كل واحد في بيتي من الصغير للكبير يعرفك ويكون ليك ويعيش لك وتملى بيتنا بسلامك ويخرج من بيتنا نورك وحضورك وتسبيحك. يا رب أشكرك لأنك تقدر تصنع ده، أشكرك لأنك تهدم كل حاجة بناها العدو في سنين فاتت، أشكرك لأنك تقدر يا رب تنقض كل أعمال إبليس، تصنع بداية جديدة يا رب في حياتنا وبيتنا يكون لمجد اسمك. آمين.
1: ابني بيت أنت مليكه يخرج تسبيح.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، واتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شلتي لي. طابق الثالث غرفة 312. خلاص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته سيارة. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير لو سمحت. الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالولد، ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي 312 306 307؟
1: ابو نبيل انا هون. ليكني ليكني
0: ابو نبيل، نحلقيتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيف ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار.
1: كل الحق على جارتنا ام سحر، انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسياره؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شيء.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شيء، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقوله هالمره. الصبح اخذت ابنك ورحت لعندها صبحيه على اساس نشرب فنجان قهوه، وريتها

0: انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي ها؟
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سياره جديده اشترينا سياره جديده، وانا انصحك واقول لك قول للعالم اعاره من رفيقي رح اخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السياره وهي السياره بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسياره حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال، كل الشغلة نسينا نغير لها زيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هديه، شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك، أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا ببقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي أهلا.
0: شو عم تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
1: إيه ما بو شي ابنك، أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب، رح تقصف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلم الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاديه؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلأ بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري، شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا النبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذة.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم واحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة.
0: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل فيه المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل، خدت السيارة من التصليح. صدقيني يا نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير وانا رايح الشغل بقدرة قادر. ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير لي لي لي لي لي ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: إيه على قولة المثال، منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود،

0: حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
1: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
0: وفي أكتر من هيك، أنت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته، بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
1: لا.
0: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
1: لا.
0: أبو مازن الصوبياطي؟
1: لا.
0: طيب سعد؟
1: لا.
0: طيب عدنان؟
1: لا.
0: سامح؟
1: لا.
0: سمير؟
1: لا.
0: ناهن؟
1: لا.
0: ناجي؟
1: لا لا لا لا.
0: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
1: معقول وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
0: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
1: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم، مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
0: طيب كيف نحن منحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
1: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية، يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
0: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله، كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصاروا اخواته بحاجة ليوسف ليخلصهم من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب علمني أن أرى ما في الآخرين من جمال، وأغمض عيني عن الأمور الأخرى. علمني أن الحب يمحو البغض، وأن السلام أقوى من كل ما في الأرض من سلاح وحقد وحرب. وإن لم أتعلم فخطيئتي أنني لا أفتح قلبي لك لأراك بعيني. علمني يا رب، فما يصدر من عندك حياة وقيامة، وما ليس منك يبعدني عنك. علمني أن أرى في الآخرين ما في قلبك من نحوهم، علمني يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال حسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وتصنع هذا لتكرسهم ليكونوا أحبارا لي. تأخذ عجلا من البقر وكبشين بلا عيب، وتعمل خبزا بلا خمير من دقيق القمح، وفطيرا معمولا بالزيت، ورقاقا مدهونا بالزيت. وتضع كل هذا في سلة وتقدمه في السلة مع العجل والكبشين. ثم تحضر هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص والجبة والرداء والصدرة وتشده بالحزام، وتضع العمامة على رأسه وتثبت عليها الإكليل الطاهر، وتأخذ زيت المسحة وتصبه على رأسه وتمسحه، وتحضر بنيه وتلبسهم قمصانا وتشدهم بالأحزمة وتلبسهم عمائم، فتكون خدمة الحبر لهم فريضة تدوم، وبذلك تكرس هارون وبنيه. ثم تحضر العجل أمام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وتذبح العجل في محضر الله عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم العجل بإصبعك وتضعه على قرون منصة القربان، وتسكب باقي الدم عند قاعدة المنصة. ثم تأخذ كل الشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، وتحرقها على المنصة. وأما لحم العجل وجلده وروثه فتحرقها خارج المخيم، لأن هذا قربان للتكفير عن الخطيئة. وتأخذ أحد الكبشين، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، ثم تذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المنصة من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطع، وتغسل أمعاءه وأرجله، وتضعها مع الرأس والقطع الأخرى، وتحرق الكبش كله على المنصة، لأن هذا قربان يحرق لله ورائحته تسر، إنه قربان يشعل لله. وتأخذ الكبش الثاني، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، ثم تذبح الكبش وتأخذ من دمه وتضعه على شحمات آذان هارون وبنيه اليمنى، وعلى أباهم أيديهم وأرجلهم اليمنى، ثم ترش باقي الدم على المنصة من كل ناحية، ثم تأخذ من الدم الذي على المنصة ومن زيت المسحة وتقطر منه على هارون وثيابه وعلى بنيه وثيابهم، فيتكرس هو وبنوه وثيابهم. ثم تأخذ الشحم من هذا الكبش، الإلية والشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، والفخذ اليمنى، لأن هذا هو كبش التكريس. وتأخذ من سلة الفطير
التي أمام الله رغيفا واحدا من الخبز وفطيرة واحدة معمولة بالزيت ورقاقة واحدة، وتضعها كلها في أيدي هارون وبنيه ليقدموها هدية أمام الله، ثم تأخذها من أيديهم وتحرقها على المنصة فوق القربان المحروق، إنها قربان يشعل لله ورائحتها تسره. ثم تأخذ الصدر من الكبش الذي لتكريس هارون وتقدمه هدية لله، فيكون هذا نصيبك. وهذه الأجزاء تخصصها لي من الكبش الذي لتكريس هارون وبنيه: الصدر الذي قدمته هدية، والفخذ الذي قدمتها تبرعا، فيكونان نصيب هارون وبنيه من بني إسرائيل، أي الجزء الذي يتبرع به بنو إسرائيل لله من ضحايا الصحبة، ويكون هذا فريضة دائمة. وتحفظون ثياب هارون الطاهرة لكي يمسح فيها ويكرس من يخلفه من بنيه، فالابن الذي يخلفه كرئيس أحبار يلبسها 7 أيام عندما يدخل إلى خيمة الاجتماع ليخدم في المقدس. وأما كبش التكريس فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، ويأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، هم وحدهم يأكلونه، لأنه كفر عنهم بواسطته لما تكرسوا وتطهروا، ولا يأكل منه أحد آخر لأنه طاهر. وإن بقي إلى الغد شيء من لحم كبش التكريس أو من الخبز تحرقه بالنار ولا يؤكل لأنه طاهر. فتصنع لهارون وبنيه حسب كل ما أمرتك به، ويستغرق تكريسهم 7 أيام، وتقدم عجلا في كل يوم كقربان عن الخطيئة للتكفير عنها، وتطهر المنصة بالتكفير عليها وتمسحها لتكون طاهرة. 7 أيام تكفر على المنصة وتطهرها فتكون طاهرة جدا، وكل ما يمس المنصة يكون طاهرا. ودائما تقدم كل يوم على المنصة 2 خروفين أحدهما تقدمه في الصبح والآخر في العشية، وتقدم مع الخروف الأول 2 كيلوغرام من الدقيق المخلوط بلتر من زيت الزيتون المعصور، وأيضا 1 لتر من الخمر قربان شراب. والخروف الثاني تقدمه في العشية ومعه قربان دقيق وقربان شراب كما فعلت في الصبح، إنه قربان يشعل لله ورائحته تسره. جيلا بعد جيل تقدمون دائما هذا القربان المحروق عند باب خيمة الاجتماع أمام الله، حيث أتقابل معك لأكلمك. وهناك أيضا
أتقابل مع بني إسرائيل، فيتقدس المكان بجلالي. بذلك أقدس خيمة الاجتماع ومنصة القربان، وأكرس هارون وبنيه ليكونوا أحبارا لي، وأسكن بين بني إسرائيل وأكون إلههم، فيعلمون أني أنا المولى إلههم الذي أخرجهم من مصر لأسكن بينهم. أنا المولى إلههم.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

قالت إحداهن هذا الاختبار المؤلم في شأن العلاقات: كان لصديقتي إيمي مكانة خاصة في قلبي، ولما أنبأتني يوماً بأنها تمر بوقت صعب لما يحدث بينها وبين زوجها من مشاكل وشقاق وخلاف، اهتميت بأمرها جداً، حتى أنني فاتحت صديقتي سوزان بالموضوع. وكانت سوزان موضع ثقة، فهي لا تصرف وقتها في القيل والقال ونقل الكلام. وشاركتها بأن إيمي تمر بظرف صعب، ولأنني محط ثقتها باحت لي بالموضوع. لكن إياك يا سوزان أن تبوحي به لأحد، هكذا قلت. فما كان من سوزان إلا أن قالت بلا ريب، فاطمئني من جهة ذلك.

0: لكنه لم يمضي أسبوعان على الموضوع حتى رأيت صديقتي إيمي صاحبة المشكلة وهي تتأبط ذراع زوجها وكأنهما تصافيا ولم يعودا على خلاف، فحييتهما لكنهما لم يردا التحية ولم يعبأ بي، فأمسكت ذراع إيمي وقلت لماذا هذا الجفاء؟ فثارت ثورة إيمي وقالت لقد بحت لك بما بيني وبين زوجي ولم أنبئ به أحدا سواك، فرحت أنت تذيعين الخبر يمينا وشمالا؟ قلت لها لم أخبر به أحدا سوى سوزان صديقتي الحميمة، وأنا متأكدة أنها لم تذع الخبر. فردت علي بتهكم، وهذه طبعا حدثت به زوجها، وزوجها بدوره باح به لشريكه في العمل، وهكذا حتى وصل الخبر إلى زوجي الذي يعمل مع أحدهم. وهنا تعلمت درسا كلفني ثمنا فادحا، فلقد خسرت صديقين عزيزين ولم أقصد لهما إلا الخير. إذن الأمر هام، وحتى لو لم تقصد الواحد منا إفشاء السر، ونصيحتي لك أنه حين تسمعين يا سيدتي سرا فاكتميه عن الجميع حتى عن زوجك شريك حياتك. ما أكثر صحة هذا الكلام يا سيدتي، فإفشاء السر أمر بغيض ومكروه حتى وإن حدث عن غير قصد. ولقد علمنا كاتب سفر الأمثال في الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الموحى بها، وقال الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر، وقلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه علما. ترى أين نحن من تطبيق كلمة الله في حياتنا اليوم؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.
1: ويرعاني إذا عشت وإن في حبه مدت فبعد الموت يحيي.
2: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن إحنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شاهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا شاهد عيان. كم مرة ممكن الإنسان يقع ويفضل عنده إصرار إنه يقوم من تاني، وخصوصا لو كان الوقوع من أعلى قمة المجد والتميز إلى قاع الذل والعبودية. حكاية النهاردة متاخدة من الكتاب المقدس، وبالتحديد في كتاب التكوين في الفصل 39 و40. يوسف من غير ما يعمل أي حاجة غلط اترمى في حفرة غويطة ملهاش قرار، محدش يقدر يوصل للعمق بتاعها غير ربنا نفسه. رد الفعل الطبيعي لأي حد يكون جوه الحفرة هو الخوف واليأس. إزاي الواحد يقدر يتعامل مع التجارب الصعبة ويواجهها؟ ناس كتير تنهار وتبكي، ونوع تاني من الناس يصعب عليها نفسها، ونوع يقابل الظروف الصعبة ببرود شديد وكراهية. يوسف كان الابن المفضل ليعقوب، وعرف يواجه الذل والعبودية والتجاهل ويخرج منها لحياة كلها نجاح. تعالوا نسمع حكايته من حاجي السجان المصري، هيحكي لنا إزاي المستحيل اتغير وبقى ممكن في شاهد عيان.
1: افتح الباب، معايا سجين جديد لازم اسلمه.
2: حاضر، انا جاي اهو. استنى،
1: معايا مسجون جديد.
2: كويس كويس اوي، عشان انا كنت زهقان ومحتاج زبون جديد اضرب فيه لحد ما يبدو الصحة.
1: شيل ايدك من عليه، لازم يقابل حاجي بكرة الصبح.
2: حاضر حاضر، بس خليني ألطش فيه شوية.
3: اوعى ايدك،
1: اوعى تلمسه.
2: مش حزين، انا مش حزين، حتى شكله صغير وحليوة، مش هيستحمل يعني.
1: انا هقفل عليه الزنزانة بنفسي.
2: ليه قفلت عليه؟
3: هتقولنا لما تزهقوا منه نعمل له حفلة استقبال بطريقتنا.
1: أنا قلت لك لازم يقابل حاجي بكرة الصبح وحديله المفتاح بنفسي.
2: ماشي، عرفت تفلت مين النهاردة، بس أنا بقى هعد عليك كل يوم وأسلم عليك. ها؟ بس بطريقتي.
4: إلهي العظيم، أرجوك يا رب اسمعني وارحمني. يا رب الحرب شديدة قوي عليا، كل الناس ضدي. اسمع صراخي ليك يا رب، وما تسيبنيش. احميني يا رب، انت احميني من كل شر بيدبروه ليا. طول الوقت وانا بسألك عن سبب اللي انا فيه مش لاقي اجابة. يا رب اربطني بيه واحميني فيه، ما تخليش حد يأذيني. يا رب انا بحط نفسي بين ايدك، وانت خلاصي وملجأي. خليك معايا وما تسيبنيش. انا مش شايف غير الضلمة حواليا، وريني اي شعاع نور يقويني ويصبرني ويديني امل. اغفر لي يا رب ضعفي وخوفي، انا عارف ان انت اللي حافظت على حياتي لما اخواتي رموني في البير، وانت اللي محبتك حاوطتني لما باعوني زي العبيد. وانا عارف يا رب انك هتكون معايا كمان في الزنزانة دي، علشان كده انت بتفرحني وبتعزيني. يا رب انا واثق فيك وفي محبتك ليا.
5: دون أور، تعال تفضل. إيه اللي جابك في الوقت المتأخر ده؟
1: إزايك يا حاجي؟ بقولك إيه، أخرج وقفل الباب وراك، تعال نتكلم برا شوية، مش عاوز حد من بيتك يسمع

على مرات الراجل اللي انت طول عمرك ما بتطقهوش فطفار. والغريبة ان الودة في شبه كبير منك لما كنت ضابط صغير، فكرني بيك لما دفعت تمن انك كنت بني آدم شريف يعني.

0: أنا آسف على إني عملت لك إزعاج في الوقت المتأخر ده.
1: تقولت لي إن الشاب ده محتاج حماية من السجان صح؟
0: فعلا، أنت عارف اللي بيحصل، ما هو بيحب الأذية، وخصوصا لما يلاقي الشباب صغيرين

0: وحتى الأحرار في بيت فوتيفار بيحكوا ويضحكوا بشطرته. مفيش حد قال كلمة وحشة على يوسف العبراني
1: طبعا ما عدا مرات فوتيفار. الحكاية اللي بتقولها دي عليها أسئلة كتير قوي، لكن لا أنت ولا أي حد من البيت مصدقين إن يوسف ممكن يعمل حاجة زي كده، صح؟
0: صح.

مع السلامة. الكلام اللي قاله لي دونقر فكرني بذكريات قديمة لما كنت ضابط صغير. كنت بتبع الأمانة والشرف في كل تصرفاتي وتعاملاتي. كنت بشوف ابتسامات مرات فطيفار، كنت كمان برد على ابتساماتها، لكن شرفي كان الحاجة الوحيدة اللي بتمنعني من الخيانة. ما كنتش أعرف إن فيه عقاب لأني ببتسم لمرات فطيفار. فجأة لقيت نفسي سجان في وردية ليل وما عنديش أي أمل أرجع لرتبتي تاني. بعد سنين طويلة وبسبب أمانتي اترقيت وبقيت المشرف العام على السجن. تاني يوم يوسف اتكلم كتير وحكالي حكايته. يوسف كان الابن نمر 11 لأبوه اللي اسمه يعقوب وأمه اللي اسمها رحيل. كانوا بيحبوه جدا، أبوه كان مميزه وسط إخواته لدرجة أنه اداله علامة حسب سلو بلادهم، عباية ملونة فخمة، وكان بيقول أن نصيبه هيكون أكبر نصيب في الميراث. ده غير أنه يوسف كان بيحلم أحلام بيقول أن إله بني إسرائيل بيكلمه في الأحلام دي وكان بيحكيها لأهله، وده طبعا زود الخلاف بينه وبين إخواته. وزاد على كده أن يوسف ساعات كان يرجع من رعي الغنم لأبوه ويحكي له كلام إخواته ونميمتهم، فبدأوا يكرهوه لدرجة إنهم رموه في البير وباعوه زي العبيد. لما اشتراه فطيفار يوسف اشتغل بأمانة وإخلاص على أمل إنه يسمح له إنه يرجع تاني لأبوه وإنه يديله الحرية من العبودية. لكن اللي حصل إن يوسف لقى نفسه في بير تاني. زمان إخواته رموه في بير عشان يخلصوا منه، لكن دلوقتي لقى نفسه كأنه واقع في بير أكبر، بير غويط ملوش قرار. مش عارف ليه قلبي ارتاح ليوسف وحبيته زي ما يكون ابني. شوية شوية بقيت اديله مسؤولية السجن كله، ما بقيتش اشغل بالي بأي حاجة هو مسؤول عنها. يوسف كان في نظري رجل الإيمان والثقة، واستمر في إخلاصه لإلهه اللي كان بيقول عنه إنه الإله الوحيد الحقيقي.

0: يوسف، ما تحكي لي عن إلهك اللي أنت دايماً بتتكلم عنه وبتقول عنه إله بني إسرائيل.
1: إلهي هو اللي خلق الأرض وكل اللي عليها، وهو اللي خلق البحر وكل اللي فيه. إلهي هو اللي عمل السماء والنجوم والقمر والشمس، وكل حاجة موجودة هو اللي خلقها. هو اللي موجود من الأزل، وهو اللي هيفضل موجود إلى الأبد.
0: أنا مش فاهم، يعني إزاي أنت مخلص للإله ده وإنت حياتك عمالة بتتسرق منك يا يوسف؟
1: أنا مصدق ومتأكد أن الله لي خطة عظيمة لحياتي، وهو عرفني أن هيكون لي مستقبل عظيم، وأنه في يوم من الأيام هكون قائد لعيلتي كلها.
0: يوسف، أنت فعلا مصدق الكلام ده؟ أنت في السجن، ما تزعلش، يعني ما فيش أي أمل أنك تخرج، وهتكبر وتعجز وتموت هنا. زي مش قادر تفهم صراحة. أنا مستغرب إن فوطيفار ما صدقكش، كان لازم يعرف إنك بريء. لكن حتى لو عارف إنك بريء كان لازم يرميك في السجن، دي سمعته يا يوسف. بس هقولك حاجة، أنت تشكر إلهك إنك لسه عايش. تهمة زي دي كان ممكن تتعدم فيها. أنت عبد.
1: إلهي حماني، هو اللي بيتحكم في حياتي أو موتي، ولما بخاف ما بعملش حاجة غير إني أصلي له. هو بيطمني ويريحني، وهو دلوقتي بيعلمني دروس مهمة قوي، وأنا بساعد الناس اللي محتاجة مساعدة. أنا مستني

0: وأماني، هو كمان اللي بيدافع عني، وعلشان كده أنا مش خايف. الناس ما تقدرش تعمل لي أي حاجة لأني أنا واثق في إلهي.
1: أتمنى فعلا أن إلهك يخلصك. أنت عديت في تجارب صعبة، كنت بتتصفى زي الفضة في النار وطلعت إنسان نقي وطاهر.
0: كلامك الحلو ده بيشجعني، أتمنى أني أقدر أخدمك وأرد لك جميلك بأمانة وشرف.
1: أنا أول مرة أشوف راجل في أمانتك وحكمتك يا يوسف. أنت سابق سنك بكتير قوي، الظاهر فعلا أن إلهك بيهتم بيك.

فاتت شهور ويوسف بيكبر وكل المساجين حتى العساكر المسؤولين عن السجن بيحترموها أكتر وأكتر. مفيش حاجة ممكن تحصل في السجن من غير إذنه. بدأ يعامل المساجين بطريقة آدمية، اللي يلتزم يكافئه واللي يتمرد يعاقبه. منع الرشوة نهائيا. كل الهبات اللي كانت بتيجي من أهالي المساجين كان بيستخدمها في تطوير السجن وراحة المساجين. حيطان السجن وأرضياته اتنظفت، والمساجين بقوا يستحموا مرة كل أسبوع، عكس زمان خالص لما كان المساجين بيتعاملوا معاملة حيوانات فرعون. يوسف اتعلم بسرعة نظام حساباتنا المعقد، وبسبب مساعدته التقارير كانت دايما صح وبتتقدم في وقتها. كان دراع اليمين ودايما كان بيقدر يساعد في حل أي مشكلة مهما كانت صعبة. لكن قلبي كان بيتعصر من الألم لما كنت بشوف الحزن مالي عينيه، وبدأت أنا نفسي أطلب من إلهه العدالة والرحمة لإنسان زيه. ما كنتش عارف إله يوسف ممكن يسمع ويستجيب لصلوات واحد مش من شعب بني إسرائيل ولا ما يسمعش، لكن كنت بدعيله بس.

0: هو يوسف، مفيش غيره هو اللي هيقدر يفسر لكم الأحلام.
1: كذا مرة يفسر للناس واللي بيقوله بيحصل.
2: أيوه بيحصل.
3: أيوه أنا سمعته قبل كده، هو هيقول لكم.
4: إيه يا رجالة، شكلكوا شايلين الهم قوي كده ليه؟ انتم الاتنين شكلكوا زعلانين قوي النهاردة، ما نمتوش كويس صح؟
5: احنا الاتنين كل واحد فينا حلم حلم، والحلمين شبه بعض، وباقي المساجين بيقولوا انك بتعرف تفسر الاحلام، احنا بقى مش عارفين معناهم ايه وخايفين.
4: مش انا اللي بعرف افسر، انا ما اقدرش اعمل اي حاجة، لكن الهي اله ابائي هو اللي يقدر يجاوبكم ويفهمكم. احكولي احلامكم.
5: امبارح حلمت حلم غريب.
4: ايوه.
5: كانت قدامي كرمة عنب ليها 3 أغصان، وقدام عيني وانا واقف بدأت الكرمة تطلع على ايد عنب، والعنب بسرعة بدأ يستوي، وفجأة لقيت في ايدي كاس فرعون. مسكت على ايد العنب وعصرتها، فنزلت خمرة في كاس فرعون، وقدمت الكاس لفرعون مليانة بالخمر.
4: تفسير حلمك إنه الأغصان التلاتة هي 3 أيام، بعد 3 أيام دول فرعون هيرجعك تخدمه زي الأول.
5: إيه؟
4: هترجع شغلك تاني.
2: مش ممكن.
4: بس أنا ليه عندك طلب، لما ترجع تاني تبقى سائل فرعون إيه بفتكرني، ساعدني علشان يعني أطلع من المكان ده. أنت عارف إن أنا مظلوم، وكلكم عارفين اني انا اتخطفت من ابويا ومن شعبي، واني انا ما عملتش اي حاجه غلط.
0: مش قلتلك مش قلتلك بيفسر الاحلام؟ اديك سمعت بنفسك، قالك التفسير ولا لا؟
6: طبعا يا عم يوسف، هقولك انا كمان حلمي.
4: اتفضل.
6: انت عارف ان انا كنت خباز فرعون.
4: طبعا.
6: انا كمان عايز اعرف تفسير حلمي. انا حلمي شبه حلم السائق بالظبط. أنا بقى كان قدامي 3 سلال عيش، وكنت حطيتهم فوق بعض وشايلهم على راسي.
4: تمام.
6: أعلى سلة فيهم بقى كانت مليانة بكل أنواع العيش والفطاير.
4: حلو.
6: فجأة ظهرت في السماء طيور كتير، راحت مقربة من السلة العالية وأكلت العيش اللي فيها كله. قول لي بقى تفسير حلمي إيه؟
4: تفسير حلمك إن السلال دي هي 3 أيام، زي حلم السائب بالظبط. فرعون هيجيبكم قدامه، لكن للأسف هيرجع السائل وحده للخدمة، لكن انت هيقتلك.
6: ايه؟
4: هيقطع راسك.
6: ايه؟
4: هيعلق جسمك على شجرة، طيور السماء هتاكل لحمك.
6: انت ايه اللي بتقوله ده؟ لا لا لا، انت كلامك كله كذب، كله كذب. طبعا انا حلمي شبه حلم السائل بالظبط. يوسف من فضلك كل انت بتهزر معايا ولا ايه؟ قولي بقى لك، انت بتضحك بتضحك عليا. على فكرة بقى انت ولاك مش بيفهموا اي حاجة. احنا هموت هنا كلنا مع بعض في السجن المقرف ده. احنا حلمنا نفس الحلم عشان عايشين مع بعض نفس العيشة. احنا بناكل من نفس الاكل، وبنشرب من نفس المية، وبنتنفس من نفس الهواء.
4: انا اسف، انت اللي طلبت اني افسر لك حلمك. انا ما اقدرش اقول غير التفسير اللي بيدهولي الهي. يوم جديد بدأ، أخيرا الأكل وصل. كل واحد يمسك الطبق بتاعه يا رجالة.
0: هو صاحبك سائل ملك نسيك ولا إيه يا يوسف؟
7: أنت لسه هنا؟ هو فات قد إيه بقى؟
8: مهم شرفنا ومأنسنا ولسه منورنا.
2: يا عم أحلم لك حلم يا عم، يمكن يطلعك بقى.
4: واضح إنكم لما بتجوعوا مزاجكم بيبقى مش كويس. انا هسيبكم بقى تتسلوا وتضحكوا هنا براحتكم.
9: دي طريقه تعاملوا بيها يوسف؟ مش يوسف ده اللي كان عادل وامين ومحترم معاكم؟ ما كانش بيعاملكم طول الوقت باحترام؟ مش يوسف ده سبب نظافه السجن ونظافتكم من الامل والبراغيث اللي كانت ملياكم؟ هي دي الطريقه اللي يستحق تعاملوه بيها؟ شكلكم كده عايزين نرجع لكم الحارس القديم تاني.
7: لا لا لا، ابوس ايدك، احنا مش هنضايقه تاني. لو سمحت من فضلك، احنا اسفين
0: خالص. احنا مش ما تقول حاجه يا عم يوسف، ده احنا اصحابك.
9: تاخدوا بالكم من تصرفاتكم بعد كده. اي واحد هيتكلم او يتعامل معاه بطريقه ما تعجبنيش هيتجلد. الراجل بيعاملكم احسن معامله، انتوا ما تستاهلوهاش.
10: فاتت سنين وما حصلش أي حاجة. فضل مكتئب فترة، لكن شوية شوية ابتدى يفك ويفوق من همه. حكايته غريبة وتستاهل الواحد يتأمل فيها. كان غني ومحبوب من أبوه وأمه، وكان ليه مستقبل، وفي لحظة واحدة اتغيرت حياته كلها. لكنه فضل مخلص لإلهه ومواظب على دعواته وصلواته كل يوم. أوقات كتير كنت أتمنى أنه يكون عندي إيمان وشجاعته. قلبي كان مكسور بسببه. هيكبر ويعجز ويموت جوا السجن، ومفيش حد هيقدر يخلصه.
4: يا رب أنا واثق فيك أنت وحدك، ثبتني يا رب في إيماني بيك. أنت صخرتي وبرج الحصين، أنت الوحيد اللي تقدر تسندني. التفت يا رب لزولي، أنا يا رب تعبت جدا من الحزن، وقضيت كل سنين عمر اللي فاتت في حزن وألم. محدش فاكرني يا رب، محدش فاكرني زي ما أكون مت، لكن أنت الوحيد يا رب اللي فاكرني وتقدر تخلصني وتقدر تعزيني وتفرح قلبي. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك من أجل أمانتك معايا في السجن، في الوقت اللي كنت فاكر فيه أني بقيت خلاص مقطوع. أنا عارف يا رب أنك بتسمع صلاتي وأنا بصرخ لك. أشكرك لأنك أنت اللي بتقوي قلبي. ساعدني يا رب أتمسك بيك وأعرف كل الناس عنك بقيت حياتي، ودايما أسبحك وأتكلم عن عظمتك حتى لو فضلت هنا طول العمر. برضه يا رب هفضل أخدمك.
10: يوسف تعال بسرعة، فرعون عايزك.
4: إيه؟ فرعون؟
11: وبعد ما سمعنا حكاية يوسف، جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا. خرج يوسف من السجن وبقي الراجل التاني في مصر بعد فرعون. الملك ولاه على كل أرض مصر. حياة يوسف اتغيرت، وهو كمان اتغير من شاب صغير ضعيف لراجل حكيم وقوي يقدر ينفذ مشيئة الله. في معظم الأحيان التجارب بتنمي شخصيتنا وبتكبرها، زي تأثير النار على الحديد. وسواء كنا رجالة أو ستات، فالتجارب والصعوبات اللي بيعدينا فيها ربنا بتعمل من كل واحد مننا إنسان أفضل. يوسف عرف كويس إن الله هو اللي هيخلصه، زي ما هيخلصك أنت كمان. وزي ما الله حب يوسف ورعاه واهتم بيه، هو بيحبك ويرعاك ويهتم بيك. ربنا بيحبك محبة أبدية، هو اللي خلقك وخلقني، فاحنا غاليين جدا على قلبه. ربنا سبحانه سمى سيدنا إبراهيم وقال عليه خليلي، وكان بيتكلم مع سيدنا موسى كما يكلم الرجل صاحبه. الله سبحانه قريب من كل واحد مننا، وممكن نتكلم معاه في أي وقت كصديق. أنا هدعي دعاء قصير من كل قلبي، ياريتك تسمع الدعاء وتردده معايا لو تحب. إلهي العظيم، أشكرك لأنك خلقتني بنفسك وصنعتني بإيديك، وعشان كده أنا غالي على قلبك. أشكرك لأنك خلتني صديق قريب منك. آمين. تحب تكرر الدعاء ده ورايا؟ إلهي العظيم، أشكرك لأنك خلقتني بنفسك وصنعتني بإيديك، وعشان كده أنا غالي عندك. أشكرك لأنك خلتني صديق قريب منك. آمين. عزيزي المستمع، أشكرك عشان أنت دعيت معانا الدعاء ده. هنتعلم أكتر في الحلقة اللي جاية عن ربنا وعن محبته لينا. استمر في متابعتنا.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 55.

اللهم أصغي إلى دعائي ولا تغفل عن تضرعي، اسمعني واستجب لي. أنا حيران وقلق في فكري من صياح الأعداء ومن مضايقة الأشرار، لأنهم يجلبون علي المتاعب وبغضب يضطهدونني. قلبي في داخلي يوجعني، وأهوال الموت حلت علي. أنا خائف ومرتعد، غمرني رعب، فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأرتاح. كنت أهرب بعيدا وأقيم في البرية، كنت أسرع لأنجو من الرياح والعواصف. يا رب خيب الأشرار وبلبل ألسنتهم، لأني أرى في المدينة ظلما وخصاما، ليلا ونهارا يحيطان بأسوارها. الشر والفساد في داخلها، انتشر الهلاك فيها، ولا يفارق الظلم والخداع شوارعها. لو كان الذي يشتمني عدوا لكنت أحتمل، ولو كان الذي يتجبر علي خصما لكنت أختبئ منه. لكن أنت واحد مثلي، صاحبي وصديقي الحميم، الذي كانت لي عشرة طيبة معه، وكنا نذهب معا إلى بيت الله في جمهور العابدين. ليت الموت يفاجئ أعدائي فينزلوا إلى القبر أحياء، لأن الشر ساكن في وسطهم. أما أنا فإني أدعو الله، ربي ينقذني. مساء وصباحا وظهرا أصرخ إليه وأشكو فيسمع صوتي، يفديني في القتال ويعطيني الأمان، مع أن كثيرين قاموا علي. الله الجالس على العرش منذ الأزل يسمع ويذلهم، الذين لا يغيرون طرقهم ولا يتقون الله. صاحبي يهاجم أصدقاءه، ينقض عهده، كلامه أنعم من الزبدة، وفي قلبه يضمر القتال. كلماته ألين من الزيت، لكنها سيوف مسلولة. ألق همك على الله فهو يعولك، لا يترك الصالح يسقط أبدا. اللهم أنت تطرح الأشرار إلى حفرة الهلاك، وتقصر عمر الذين يسفكون الدم والغشاشين. أما أنا فأتكل عليك.

0: بعد ما سمعنا الحلقة اللي فاتت عن كلمة ربنا وعرفنا أن الكتاب المقدس هو كلمة الله وعرفنا قد إيه الكلمة دي مهمة لحياتنا، النهاردة هنتكلم عن إزاي يكون لي علاقة يومية مع الله من خلال كلمته. هنجاوب على السؤال ده ونتناقش فيه أكتر في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انت كويس؟
0: انا كويس الحمد لله.
1: تمام.
0: احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا بشكل مستفيض قوي عن الكتاب المقدس وازاي هو كلمه الله، وازاي ان الكتاب ده على مدار التاريخ ثابت اصيل وحتى غير المسيحيين بيعترفوا بيه كمصدر تاريخي لا غش فيه.
1: تمام.
0: واحنا اتفقنا ان الكتاب بيشهد عن نفسه انه كلمه الله.
1: تمام.
0: وهنا يجي موضوع الحلقة بتاعت النهاردة دي، انه ازاي يبقى لي علاقة مع الله من كلمته.
1: ده موضوع جميل جدا بصراحة، انا احب اتكلم فيه لانه انا اختبرته بصورة شخصية في حياتي، وشفت ناس ربنا غيرهم من خلال علاقتهم بالكتاب المقدس. العلاقة المستمرة المستديمة، مش مجرد بيقراه في مناسبات والعياد او في الظروف والامتحانات او لوقت الدنيا تكون معاه صعبة شوية، لكن ازاي الشخص بيتغير وحياته بتنتقل بصورة افضل لما يبقى ليه علاقة بكلمة الله. وهنا عايز اطلق لفظ جميل قوي اسمه الخلوة. الكتاب المقدس بيتكلم دايما على فكرة الاختلاء، والاختلاء معناها انه الانسان بيخلي وقت معين عشان يختلي بحاجة معينة. اقول تاني، خلوة. خلوة جاية منين؟ جاية من حاجتين، انه شخص بيخلي، يعني شخص بيشفي كده وقت، زي بنقول بالبلدي كده عندنا في مصر، بيسيب كده وقت معين، بيقول بخصص وقت دوت لحاجة معينة، وبيختلي بأمر معين. فأنا بنقطع عن شيء وبختلي بشيء،
0: اللي هو يعني بلغة بقى جينزي احنا الكواليتي تايم.
1: بالظبط، برافو عليك. تمام. الوقت دوت احنا مش بنخترعه كمسيحيين، ولكن احنا بنشوف في الكتاب المقدس صور كتيرة جدا لأشخاص كانوا بياخدوا وقت كده يستقطعوه عشان يقضوه مع الله بصورة شخصية. فمثلا عندك في العهد القديم موسى لما اختلى بالرب مدة 40 يوم و40 ليلة عشان يستلم الشريعة ويستلم لوحي العهد من الرب نفسه. فده كان وقت اختلاء. بنشوف الرب يسوع المسيح برضو عمل كده في العهد الجديد قبل ما يبتدي خدمته.
0: صح.
1: بنشوف كمان بولس الرسول لما قعد 3 سنين في صحراء العربية قبل ما يبتدي خدمة، في وقت من الخلوة والإعداد مع الله. بنشوف المسيح نفسه له كل المجد لما أرسل تلاميذه في أول إرسالة ليهم في مرقس 6، وبعد كده هم راجعين قال لهم تعالوا أنتم منفردين
0: إلى موضع خلاء واستريحوا
1: قليلا. فيسوع كان يحب فكرة الاختلاء، ويتقال عنه في الكتاب المقدس حوالي 7 مرات إنه كان في الصبح باكرا جدا كان بيخرج ويمضي إلى موضع خلاء لكي يصلي هناك. ليه بقول انه دي حاجة حلوة في يسوع؟ لانه يسوع وقته كان على ارض قصير، يعني صح. شخص عاش 33 سنة، منهم 3 سنين فقط خدمة و30 سنة اعداد، فمفروض واحد زي دوت يكون جدوله مليان.
0: صح.
1: يكون شخص يعني عنده تسكات عايز يحققها كل يوم، عايز يخدم هنا، يعمل معجزات هنا، يكلم الناس هنا. بس يسوع المسيح كان حريص جدا على وقته، انه يبقى فيه وقت اختلاء، وقت بيقعد فيه مع الله بينه وبين الله بمفردهم. وكان حريص يعلم ده للتلاميذ لما قال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يسوع كان عارف ومقدر أنه قوته في الخدمة وتأثيره بيستمدهم من قعدته وجلسته الشخصية والفردية مع الله. وده علمنا حاجة مهمة جدا، أنه أنا ما أقدرش أتحرك وما أقدرش أعمل أي حاجة غير لما أكون مخصص وقت فردي بتقابل فيه مع ربنا، بقعد فيه مع ربنا، بتكلم فيه مع ربنا.
0: صح.
1: مع دوشة الحياة ورتم الحياة السريع ما تعودناش نحن نعمل حاجة زي كده. ومع ان احنا كمان في ناس مننا ما تربوش في بيئة مسيحية او ما عرفوش عن المسيح او ما سمعوش عنه كتير، فمش فاهمين ان واحدة من اساسيات العلاقة الشخصية مع الله
0: هي الخلوة.
1: بالضبط، انك تقضي وقت معاه.
0: صح.
1: انك تقضي وقت تستمتع بيه. لكن الحقيقة الحياة كلها بتقول لنا انه لو عايز اعرف شخص كويس، لو عايز اخش معاه في علاقة اعمق،
0: لازم اقضي وقت كويس معاه،
1: اقضي وقت كويس وقت طويل كمان.
0: صح.
1: بشكل او باخر مع هذا الشخص. وده الكتاب المقدس بيقوله لنا، انك لو عايز تعرف الله بجد محتاج تقعد معاه وقت طويل وقت تستغله بشكل جيد. مش يكون وقت كده وخلاص، مش اسم انا اخدت خلوتي النهاردة زي ما نتكلم ناخدها ازاي كمان شوية وبس، انا قضيت وقت مع ربنا. طب عملت يا حبيبي ولا حاجة، انا قعدت بس قصاد ربنا وخلاص. بس لازم هذا الوقت يكون بيستغل بشكل جيد عشان يكون مؤثر وفعال في حياتي بشكل جيد.
0: الكلام جميل، بس خليني اقولك تحدي شوية بقابله انا شخصيا.
1: اتفضل.
0: وقبل ما نتكلم على انا باخد الخلوة ازاي، بس باخدها ليه؟ بس مش ده سؤالي قوي، لانه مش ليه، لان انت قلت شوية حاجات مهمة، لانه دي العلاقة وما الى ذلك. بس انا سهل قوي تقول لي كريم اقعد معايا علشان انا وانت يبقى لينا علاقة قوية. ليه؟ انا شايفك وليه اتواصل معاك مرئي وجسدي فقادر اعمل ده. حتى ده احنا في جيلنا مش عارفين نعمله قوي، يعني ان انا حتى افضي وقت اقعد مع اصحابي حاجة صعبة جدا دلوقتي. فانك تقول لي بقى انك تقعد وقت مع كتاب، دي حاجة بالنسبة يعني بالنسبة لي أنا لا لا لا، دي بعيدة بعيدة خالص.
1: طبعا عشان كده أنه تكون الخلوة ناجحة لازم الأساس في الأول أنه أكون متأكد أن أنا شخص مليان بالروح القدس زي ما قلنا، وخدت الولادة الجديدة زي ما قلنا ونلت الخلاص، لأن هذه الأمور كلها هي توصلني لحتة أن أنا قادر أشعر بحضور الله وتفاعل معاه وأكون عندي اليقين والإيمان إن أنا مش بضارب الهوى زي ما الكتاب بيقول، لكن قاعد مع شخص حقيقي بتكلم معاه. فبدون هذه الأمور هيصبح الخلوة تحصيل حاصل بالنسبة لي. أنا قاعد زهقان قرفان عايز أخلص، أنا قاعد عشان حد طلب مني حاجة زي كده أو عشان أقول له تفرق معاك في حياتك بشكل أو بآخر، فأنا قاعد الخلوة تحصيل حاصل وملهاش أي قيمة. ولكن الشخص المؤمن الحقيقي اللي علاقة بالرب هو اللي بيقدر فعلا يستفيد من وقت الخلوة. عشان كده كلامنا من هنا ورايح بقى كريم هيكون موجه للناس اللي مشيوا معانا السكه جديدا من الاول.
0: صح.
1: فبشجع اي حد بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا انه لو ما سمعتش الحلقات اللي فاتت اسمعها عشان يكون الكلام ليه تاثيره فعلاً في حياتك بشكل مختلف الوقت الجاي.
0: حلو قوي. طيب نخش بقى على الجد.
1: اتفضل.
0: دلوقتي انا سمعت كلامك او هسمع كلامك وهقعد اخد خلوتي.
1: اوكي.
0: هاجي اعصر على نفسي ليمونه واجيب كتاب وهقعد قدامه واشوف الدنيا هتمشي ازاي. واحده من اكتر الحاجات اللي انا شخصيا بسمعها كتير وتحديتني كتير انه ماشي فتحت الكتاب قريت صفحه صفحتين 10 مش فاهم حاجه.
1: اوكي. خليني اقول لك على بعض الامور العمليه اللي هتساعدنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. الحاجه الاولانيه والمهمه بالنسبه لي انا على الاقل فكره الاولويه، انه هذا الوقت يكون اولويه في حياتك وفي يومك. يعني انا هخصص وقت اللي اقعد فيه. يعني مثلا اوقات كتير مثلا كريم ابعت لك واقول لك انا عايز اكلمك انت فاضي امتى متاح امتى، فتقول لي يا كيرو بص انا عندي مثلا موضوع هياخد ساعتين ومشوار لما ارجع ابقى في البيت في وقت هادي ومركز اعرف اتكلم معك فيه ناخد وندي.
0: تمام.
1: نفس الفكره في القعده مع الله، انت محتاج تكون مهدي نفسك ومهدي اعصابك ومهدي ذهنك وقاعد مع الرب في وقت خلوه حقيقي فعلا بتختلي وبتسيب كل حاجه. البابا شنودة كان لي ترنيمة جميلة اسمها قلبي الخفاق، كان بيقول للرب كده هي ذي العين وقد أغمضتها عن رؤى الأشياء علي أن أراك وكذاك الأذن قد أخليتها عن حديث الناس حتى أسمعك. ده شخص عنده أولوية. فيش حاجة اسمها أخد الخلوة والموبايل في إيدي وفتح الانستجرام وفتح الواتساب وفتح مش عارف إيه وبقلب والكلام ده كله وعايز أتكلم مع ربنا وربنا بيكلمني. أنا آسف طب بتهزر. فيش حاجة اسمها أنا باخد الخلوة وفي دوشة حواليا بشكل أو بآخر في البيت واتنين بيتخانقوا برا والشارع مش عارف فيه إيه. اختار المكان والتوقيت المناسب اللي تقدر تقعد فيه مع الرب وتسمع صوته بهدوء وتتكلم ليه بهدوء وتكون مركز ويكون بالك وذهنك صافيين جدا إنك تستقبل حاجة من ربنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، قبل اي حاجة اطلب من الرب قوله انا جاي لده عشان خاطر اتقابل معك. في قديس اسمه مالي فرام السورياني قال لك لو لقيت نفسك متشتت تمام في وقت الصلاة ومش لقي كلمات ومش عارف تستجمع ذهنك غمض عينك في محضر ربنا وقوله حاجة واحدة، انا مش جاي اعد كلمات قدامك لكن انا جاي عشان خاطر اتقابل معك. لان الخلوة هي لقاء شخصي مع الله. ففي الاول صلي صلاة الهدوء قوله يا رب فعلا زي ما داود قال لك هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم، هدي وسكت كل حاجة وقوله رب أنا محتاج أن أنا أسمع صوتك النهاردة. الحاجة التانية أنه بنقول أنه الله مش بيدور على الكم قد بيدور على الكيف. فأنا مثلا قررت أن أنا أخد خلوتي في جزء معين من الكتاب المقدس، فواحد مثلا يقول لك أنا أخد خلوتي في أول خمس مزامير النهاردة، اللهم قوي إيمانك، بس خمس مزامير ده كتير. يعني الأفضل تريد مزمور واحد، تمام؟ ودايما بقول للشباب كده، اختار مزمور، اختار إصحاح، اختار حتى باراجراف، مش أكتر من كده، اختار جزء كده بالنسبة لك وقعد اقرأ كذا مرة، اقرأ وصلي، واقرأ قراية هادية بيسموها القراية الربانية، القراية الهادية في محضر الله، تمام؟ إنه وقام يسوع من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماية سمعان قد أصابتها حمى شديدة فسألوه من أجلها. بعمل إيه؟ أنا بكتر وبقرأ كلمة الله بهدوء بهدوء واحدة واحدة. القراية الأكتر من مرة تخليك تركز أكتر،
0: صح؟
1: القراية الأولى مثلا ممكن أكون فهمت أو استوعبت النص بنسبة مثلا 20%، ولو أنا ذكي مثلا 30%، مش أكتر من كده. لكن القراية التانية والتالتة والرابعة هتخليني أتعمق في النص أكتر، أدخل في النص أكتر، وتساعدني أكتر على الهدوء والتركيز في محضر ربنا. بعد كده بقول للشباب إنه عشان تكون الخلوة أكثر فعالية محتاج أحط لنفسي أربع أسئلة، ودي بسميها الطريقة المثالية عشان الواحد ياخد الخلوة. بعد ما أنا قريت النص وبعد ما صليت وبعد ما هديت، بجيب ورقة وقلم، ويا رب كلنا نتعلم إن احنا نكتب الخلوة بتاعتنا، نكتب الطريقة أو الوقت اللي بنقعد فيه مع الرب، لأن ده مفيد جدا ليا أنا، إنه بعد وقت لو حسيت بجفاف روحي أو فتور روحي
0: أرجع
1: وقريت الكلام ده، أقول ده ربنا كان بيكلمني هنا وربنا كان بيفهمني هنا. أول حاجة بقول له شوف حاجة ربنا شجعك فيها من النص، بعت لك فيها رسالة واضحة. أنت كنت داخل مثلا محبط، فشلان، مأزي في محضر ربنا، حاسس إن أنت متدمر، لكن في كلمة، آية، موقف نور في حياتك، واكتبه. اكتب رقم واحد اللي ربنا شجعني فيه، ودي اعتبره إنه صوت ربنا ليك النهاردة، ربنا بيشجعك في حاجة معينة في حياتك. لكن الحاجة التانية، أكيد وأنت بتقرأ كلمة ربنا في حاجة أنت مش فاهمها،
0: صح؟
1: في حاجة وقفت قدامك، فعلم على الحاجة دي مثلا في كتابك أو في ورقة خارجية، اكتب إن أنا محتاج أستفسر أو أسأل، أو أخش على جوجل بعد ما أخلص، أو على الاي أي برنامج، أو على أو أشوف مثلا خادم مثلا وأسأله في حاجة زي كده، أشوف تفسير الآية دي إيه. ده بيخلق عمق أكتر وفهم أفضل للنص.
0: يعني مش وقتها أسيب القراية وأخش لا لا لا. أدور
1: أنت وقتها أنت مخصص وقت ربنا، 10 دقايق بقى، ربع ساعة، نص ساعة، بس المهم ان زي ما الكتاب المقدس بيقول انك بتدخل مخدعك وبتغلق بابك، وبقى وقت يعني خاص بينك وبين ربنا بشكل كبير. فانا بكتب الحاجه اللي انا محتاج استفسر عنها واستفهم عنها، اللي انا ما فهمتهاش وانا باخد خلوتي. وكان الحاجه الثالثه، هتلاقي اكيد في حاجه تتحداك في كلمه ربنا،
0: صح؟
1: بقول ان كلمه ربنا دايما بتشجعنا، لكن من ناحيه ثانيه تتحدى حياتنا،
0: اكيد.
1: فمثلا في موقف في حياتي انا حسيت فيه مثلا ان انا مش قادر اقدم محبه بشكل عملي، فلقيت مثلا آية كتاب مقدس المحبة فلتكن طاهرة من قلب طاهرة وبشدة وللإخوة مش عارف إيه، فأنا حسيت لا أنا مش قادر أعيش الحتة دي. هنا هقف أصلي بالكلام ده، هنا هقف أقول يا رب أنا محتاج قوة ونعمة ومعونة أن أعيش الكلام ده. في وصايا كتير في كتاب مقدس صعبة بس سهل، خلينا صرح،
0: صح؟
1: وربنا بتحدينا بيها بشكل كبير في حياتنا، ومطالبين اللي احنا نطاعها، بس لازم أفتكر زي ما قلنا قبل كده في روح القدس بيديني قوة ومعونة، في المسيح بيقويني في حاجة زي كده، محتاج اوقف بقى عند الحاجات دي اللي فيها تحديات. ممكن يكون تحدي او اتنين او تلاتة، وقوله يا رب قويني، يا رب شددني، يا رب عزيني، يا رب فهمني، يا رب ارشدني، يا رب اديني زقة قدام، وهكذا. اخر حاجة ودي مهمة جدا، بقول انه المروي هو ايضا يروى، ما ينفعش اكون انا ربنا كلمني وما روحش اكلم حد بالكلام اللي ربنا قاله لي،
0: اكيد.
1: فلازم اشارك، وده المسيح كان دايما بيقوله لاي حد بقى مع معجزة، اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمك. فلازم بعد ما خلص الوقت دوت يبقى عندي حاجة هشارك بيها الناس النهاردة اللي قابلهم. فسي مثلا أنا النهاردة نازل شغلي، أنا نازل كليتي، أنا هقضي وقت مع العيلة، فلازم في فكرة مثلا طلعت بيها النهاردة من الخلوة هشارك بيها مراتي، هشارك بيها عيالي، أقول لهم بصوا ربنا النهاردة عيال كلمني في كذا كذا كذا، مراتي مثلا النهاردة ربنا شجعني في كذا، ولا تخيل النهاردة ربنا تحداني في الموضوع دوت، تخيل النهاردة كريم مثلا أنا كنت بصلي وفي أمر مثلا كنت فاشل فيه بقالي وقت وربنا شجعني فيه النهاردة بشكل أو بآخر، وهكذا. فأنا بعمل أربع أمور مهمين جدا، بشوف حاجة ربنا شجعني فيها، بشوف حاجة مش فاهمها محتاج أن أنا استفسر وأسأل عنها، بشوف حاجة ربنا بتحداني فيها فبطلب نعمة وقومة ومعونة، وآخر حاجة بشوف حاجة هقدر أشارك بيها الناس. بعد ما خلصت أنا بعتبر ده الجزء اللي أنا بسمع فيه صوت ربنا لحياتي. فصوت ربنا ممكن يوصل للتشجيع بتحدي باستفسار بان انا اروح لناس اشاركهم. بعد كده بيبقى الوقت بقى اللي انا بعبر فيه بقى عن بكلماتي انا الشخصيه ومشاعري في محضر ربنا.
0: طيب قبل ما نخش على الوقت التاني فضل. عايز اسالك على كام حاجه في النص الاولاني.
1: اتفضل.
0: اوقات كتير بيتقال انه انا قعدت وما خدتش حاجه، او قعدت وما فهمتش حاجه، او قعدت وما وصليش حاجه. هل ده لانه ممكن يبقى فيه اوقات الاربعه مش موجودين؟ وهل لازم كل مره اقعد اطلع الاربعه؟
1: سؤال جميل. اعتقد من الصعب انه تلاقي الاربع حاجات مش موجودين. يعني مش معقول اقعد قصاد ربنا وقصاد كلمته، على الاقل حتى يا عم حاجه مش فاهمها مثلا، هدي مثلا حاجه هتشجعني ان انا ابحث وادور، هلاقي مثلا حاجه ربنا بيتحداني فيها. واوقات هلاقي تشجيع، واوقات هلاقي حاجات اشارك بيها الناس من حواليا. بس اعتقد من الصعب يا كريم ان انا ما الاقيش ولا حاجه من الاربعه. انا اسف يعني سوري في التعبير ده، تلكيكه يعني فارغه او حاجه مش حقيقيه ممكن ما تحصلش مع اغلب الناس. فده رقم واحد. رقم اتنين، هل الاربعه لازم الاقيهم؟ ممكن او ممكن لا. بس مثلا بشجع الشباب بخدمهم انه حاول، يعني لو مثلا مش لاقي ربنا بيشجعك في حاجه، حاول اقرا تاني وتالت. عشان كده بقول بنقرا الجزء اكتر من مره،
0: عشان كل مره بتركيز مختلف.
1: برافو عليك، واضمن ان انا استوعبت اكتر وفهمت اكتر كلمه الله. فانا بشجع الشباب اقول اقرا مره واثنين وثلاثه، واقرا ووقف، واقرا وصلي، واقرا مثلا وفي ايه مثلا لفتت نظرك اقف عندها شويه وهكذا. فكل ما انا قعدت اكتر، كل ما انا نبشت في كلمه الله اكتر، كل ما الغذاء كان دسم اكتر وكان مشبع اكتر بالنسبه لي. طيب لو انا قعدت بقى وقفلت في وشي خالص مش لاقي حاجه تماما، تمام، هنا اعتقد انه الله بيكون عايز يعلمني درس اسمه المثابره والاستمرار والاستدامه. ان انا هفضل اصلي مهما حصل لي، ان انا هفضل قاعد قدام كلمه ربنا حتى لو فيش استفاده وقتيه دلوقتي. انا مثلا شخصيا لا ازعم اني في كل مره بعد قصاد كلمه ربنا ربنا بيكلمني، ابقى كذاب لو قلت حاجه زي كده. في ناس غيري بتقول كده، ربنا يبارككم، ان في كل مره بيقعدوا قصاد كلمه ربنا ربنا بيتكلم ليهم بشكل او باخر. طبعا يا بختهم. بس انا بقول انه انا بربي جوايا عاده، بربي جوايا ان انا القعده دي مهمه اولويه بالنسبه لي، فانا هقعد حتى لو ما خدتش حاجه. لانه لو انا هقعد باستمرار عشان ربنا يكلمني ويشجعني ويدلعني، يبقى انا شخص اناني شويه ونفعي واستهلاكي. فانا هقعد قصاد ربنا لانه انا حاسس بمسؤوليه انه يكون في علاقه بيني وبين هذا الاله العظيم. فمش عايز اليوم يعدي غير لما يبقى فيه حوار بيني وبينه. اوقات لو انا قعدت معاك يا كريم مثلا، تبقى انت جاي من الشغل تعبان او زهقان، فانت مش مركز
0: صح،
1: بس القعده بتقول ان احنا غاليين على قلب بعض. ان انت رغم انك تعبان، ورغم انك انت مشغول، ورغم ان دماغك مش رايقه، بس انت قررت ان احنا نقعد مع بعضين. فوقت كتير الله بي بي بي بيحب قوي انه يشوف غلاوته في قلوبنا بالشكل ده، انه رغم ان انا تعبان ومشوش ومصدع وحالتي النفسيه صعبه، لكن انا اخترت ان الخلوه تفضل اولويه في يومي. فانا مش هعد يومي غير حاجه زي كده. واوقات الله يكافئ هذه الامانه الشخصيه انه يقول لك جود جوب، وبما انك كنت امين بالشكل دوت، فانا هعزيك وافرحك واشجعك بس بشكل مختلف غير اللي انت متعود عليه. فتلاقي زيارات الهيه ومفاجآت ولمسات كده من نعمه الله، انا شخصيا ما اقدرش اعبر عنها لانه هي حاجه اختباريه ما تتشرحش. بس اؤكد لك انه الله تمام، يعني مش ممكن انه ينسى انه يكافئ الامناء، لكن دايما بيشوف الامانه الشخصيه في قلب وسلوك كل شخص وبيكافئه من خلالها بشكل او باخر.
0: واعتقد كمان يا كيرو حاجه من الحاجات اللي انا كنت بصارع فيها في وقت، انه اوقات كتير انا اقعد قدام الكلمه وعايز اشوف حاجه معينه، عايز اسمع حاجه معينه، فانا مستنيها. انا مش بدور على هو عايز يقول لي ايه النهارده،
1: برافو،
0: انا بدور على انا عايز اسمع ايه النهارده. فبفتح الكتاب مثلا على سؤال شاغلني، فها النهارده ربنا هيكلمني في السؤال ده، بحس انه فتحته وربنا ما كلمنيش في اللي انا عايزه، فطمس كأنه ربنا عايز يقولي انه كريم حبيبي انا مقدر سؤالك، بس انا عندي حاجة مهمة انا كمان عايز اكلمك فيها. أيوة. فبالاولى تسمعني وما تقلقش، سؤالك انا شايلهولك وهتلاقي في اجابة. فده واحد من التحديات اللي دايما بتوقف تفكيري وتوقف فهمي شوية لوقت الخلوة،
1: ان عايز طريقة معينة ربنا هو اللي يتعامل معايا من خلالها.
0: بالضبط. وخليني نكمل بقى على الجزء التاني. طيب انا بعد ما قريت وطلعت الحاجات اللي انا الاربع حاجات اللي اتفقنا عليهم، حاجه تشجعني وحاجه اسال عنها لو حاجه مش فاهمها، حاجه تتحداني وحاجه اشارك بيها، بعدين بقى
1: وبعدين بيجي بقى دوري انا ان انا اقدم للرب كلماتي انا الشخصيه.
0: صح.
1: ان انا اتكلم معاه انا على راحتي، ان انا افعل بقى التشجيع اللي انا خدته او التحدي اللي قدامي او الحاجه اللي لفتت نظري بشكل او باخر، فابتدي بقى اعبر بكلماتي انا الخاصه، متكلم انا بانشائي للملك. ابتدي انا اقول له بقى عن اشوائي، عن امور معذباني ومضايقاني، عن طلباتي، عن شكري، عن حمدي لي. ابتدي اتكلم مع الله بلغتي انا الشخصيه. الجمال بقى في حته لما بتيجي بعد قراءه كلمه الله بتكون نبعه من صوت ربنا لحياتي.
0: صح.
1: فالانسان محتاج انه الاول يسمع ويستجيب لصوت الله. عشان كده بنقول دايما اقرا كلمه الله في الاول في الخلوه، وبعد كده عبر عن مشاعرك الشخصيه في شكل صلوات، لانه من الصعب جدا انك تقلبها، لانه اوقات بنخش فارغين قصاد الله، ما عندناش حاجه نقدمها، ذهننا مشتت. فلما هدي نفسي في محضر ربنا، ولما اقرا كلمه الله اكتر من مره، ولما اتشجع واطلع الامور اللي انا قلت عليها، الاربع امور اللي احنا اتكلمنا عنها دي، يبقى عندي ماده ان انا اعرف أتكلم. اصلي بيها واتكلم بيها مع ربنا.
0: وكاني لو هقول ترتيب حتى لو مش ثابت للخلوه، بس ان انا ببتدي بصلوه انا فيها بهدي نفسي وبقول ربنا انه هدي وداني واخلي كياني علشان يستقبلك، فعايز اهدى من افكاري، اهدى من كل دوشه حواليا واسمعك. تمام. ولما اقعد قدام الكلمه واحط الاربع نقط واتكلم مع الكلمه واطلع منها حاجات، اجي بعد كده في الجزء الثالث الحاجات اللي انا طلعتها دي ابتدي اكلمه، وزياده عليها كمان الحاجات اللي جوايا وشغلاه كده. الترتيب
1: مظبوط. مظبوط يا كريم.
0: طيب، عشان في اوقات حته كده ايه بنعصلك فيها، ودي ممكن نقولها ونلف بيها الحلقه، يعني انه لو انا بعطل في حاجه زي ما انت بتقول، اوقات كتير احس انه لا، طب انا مش فاهم الجزء ده، فانا محتاج ادور علشان خاطر افهم بقيه النص. فاقوم فاتح بقى واقعد ادور، انا نفسي سرحت بدل ما كنت المفروض اخد ربع ساعه مع ربنا، خدت ساعة عمالة أدور، وفي الآخر أنا نسيت أصلاً أنا كنت بعمل إيه. فهل أنا محتاج أعمل كده في خلوتي؟
1: اللي أنت تقول ده مهم جداً، وأنا محتاج أعمله بس مش في خلوتي. ليه؟ لأنه في طرق كتيرة جداً لقراءة كلمة الله، منها الخلوة اللي احنا قلنا عليها، منها مثلاً مرة فاتت اتكلمنا عن التأمل شوية، إن أحط نفسي في مكان الناس اللي أنا بقرأ الحدث فيهم، وعيش التجربة معاهم، وعيش اللحظة اللي هم كانوا عايشينها ومشاعرهم. ده التأمل. في تدريب تاني بنسميه اللهج بالكلمة، ان ردت كلمة الله باستمرار ولوقات طويلة، برضو ده ليه طريقة معينة ممكن نتكلم عليها بعدين. لكن تدريب الرائع اللي تتكلم عنه هو تدريب الدراسة. ان انا ادرس كلمة الله بشغف، ادرس كلمة الله من مصادر، ادرس كلمة الله من تفسيرات، وده اعتقد محتاجين نتكلم عنه في حلقة لوحده لانه مهم جدا. بس اللي عايز اقوله هنا، ما تسمحش انه تدريب الدراسة
0: يخش على
1: وياخدك على من تدريب الخلوة. ده مهم جدا. تمام. اعطي كل تدريب حقه، اعطي كل وقت بتقرا فيه كلمه ربنا حقه، لانه يعني كلمه الله لانها غنيه قوي، فطرق دراستها وطرق قرايتها وطرق التعمق فيها
0: متنوعه ومختلفه،
1: كتيره ومختلفه جدا وحلوه جدا. فاللي انت قلت ده حلو، بس من فضلك ادي الخلوه وقتها، وزي ما قلت ده استفسار، حطه على جنب لحد ما اخلص. سواء بقى هسال سؤال سريع او خاطف، او لو انا بقى عايز ادرس بقى مثلا في بعض الامور في كتاب مقدس مش واضحه قوي، وفي بعض الامور محتاجه اسمع رايه واثنين وثلاثه، وفي بعض الامور محتاج ارجع للغه الاصليه وهكذا، وده اعتقد هنتكلم عنه باستفاضه في حلقه ثانيه.
0: يعني انا حاسس انت حمستني الحلقه الثانيه.
1: امين.
0: بس قبل ما نروح لها او نقفل دي ونستنى الحلقه اللي بعدها، احب انه تصلي ليك وليا ولكل حد بيسمعنا انه ربنا يدينا نعمه قدام كلمته، ان احنا نحبها ونقعد قدامها ونلاقي فيها نور وشبع.
1: امين. امين يا كريم. امين. يا رب، في وسط عالم مليان زحمة وفي وسط عالم مليان بامور يا رب كتير يا رب ممكن تشتتنا وتبعدنا عنك، بنيجي ونقول لك يا رب عايزين نتعلم ازاي نختلي بيك انت، ونخلي نفوسنا من كل امور يا رب ممكن نكون متعلقين بيها يا رب، واخدانا بعيد عنك يا رب باشكال كتيرة. لكن يا رب خلي ودانا النهارده تسمع صوتك وانت بتقول لكل واحد فينا، تعالوا انتم منفردين الى موضع خلاء واستريحوا قليلا. يا رب نفوسنا بتدور على الراحه يا رب، عمرها ما هتلاقي راحتها يا رب الا فيك انت. يا رب نفوسنا بتدور يا رب على الهدوء والامان يا رب، وعندك يا رب انت الامان والهدوء والشبع يا رب. يا رب بنصلي يا رب انه الوقت اللي جاي يا رب يحمل يا رب كده أوقات مميزة ومختلفة في حضورك يا رب وفي سماع صوتك وكلمتك في حياتنا. نباركك وبنشكرك يا رب لأنك متاح، لأنك موجود، لأنك حاضر، لأنك عايز يا رب تغيرنا وتصنع منا يا رب أواني لمجد اسمك أنت وحدك. أمين
0: أمين. شكرا جدا يا كيرو.
1: عفو كريم.
0: وشكرا جدا لكل حد بيتفرج علينا أنك كملت البودكاست الآخر. وحابب أشجعك في ختام الحلقة أنه اهتم أنك تقعد وقت يومي مع الله، تقعد قدام كلمته تقراها تتأمل فيها، حتى لو مش فاهم ثق أنه هو أمين أنه يفهمك وكله في وقته. وأشجعك أنك تكمل معانا عشان تعرف طرق تانية مختلفة تدرس فيها كلمة ربنا. دي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة، لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الصبح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها. ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life سفر أعمال الرسل.
1: واحد من الوعاظ قال إنه سفر أعمال الرسل ده عامل زي ما كنا في وقت الكورونا، بعض الناس احتاجت تشتغل من البيت، كانت بتعمل نفس الشغل لكن work from home، بيشتغلوا من بيوتهم. إنجيل لوقا بيدون المسيح وهو بيشتغل من هنا على الأرض، وسفر الأعمال بيبدأ بإنه المسيح راح مكانه في السماء بس كان لسه مكمل يشتغل على الأرض. المسيح وهو في السماء أرسل روح القدس عشان يعمل في تأسيس الكنيسة ويعمل من خلال التلاميذ والرسل لنشر الرسالة. فعشان كده نقدر نسمي سفر أعمال الرسل هو أعمال المسيح من خلال الروح القدس اللي عمل في الرسل لتأسيس الكنيسة ونشر رسالة الإنجيل. هو سفر أعمال المسيح بروح القدس. هنتكلم مع بعض عن الكاتب اللي هو لوقا زي ما اتفقنا واحنا بندرس إنجيل لوقا، وعن أرسل لمين الرسالة بتاعته، وهو لنفس الشخص اللي أرسل له الإنجيل اللي هو العزيز سوفيلوس، وتاريخ الكتابة اللي يبدو أنه هو كان في بداية الستينات. وخلينا دلوقتي نبص على الخطوط العريضة في سفر الأعمال. سفر الأعمال 1 و2، الكنيسة الوليدة بتبدأ تنطلق بعد انسكاب الروح. بعد كده إصحاح 3-5 بنشوف الكنيسة في أورشليم بتتأسس. من إصحاح 6-12 الكنيسة بتنطلق خارج أورشليم، بتمتد لمناطق في اليهودية ومناطق كمان في السامرة. بعد كده من إصحاح 13 لغاية إصحاح 21 بنشوف الرحلات الثلاثة بتاعة بولس، ومن إصحاح 21-18 لغاية الآخر بنشوف إنجاز التعبير رحلة أخيرة لبولس، بس ما كانتش في الأساس رحلة تبشيرية لكن كان مقبوض عليه وبيتنقل من أورشليم لروما. والبعض شايف تقسيمة بسيطة للسفر إنه النص الأول من السفر لغاية إصحاح 13 مركز على خدمة بطرس الرسول، والنص الثاني من إصحاح 13 للنهاية مركز على خدمة بولس الرسول. والبعض بيشوف تقسيمة تانية من أعمال 1-8 من كلام المسيح لما قال للتلاميذ إن أنتوا هتنالوا قوة علشان تبقوا شهود ليا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فإصحاح من 1-7 هي الإرسالية في أورشليم، إصحاح 8-12 هي الإرسالية في السامرة واليهودية، بعد كده من إصحاح 13-28 الإرسالية بتمتد لأقصى الأرض. تعالوا دلوقتي نتكلم أكتر عن الكاتب. الكاتب هو لوقا، وعندنا أدلة كتير بتقول إن لوقا هو الكاتب. أهمهم إنه الكاتب واضح كان مع بولس الرسول في رحلاته، لأن إحنا في أكتر من مكان في النص التاني من سفر الأعمال، على سبيل المثال إصحاح 16-17 بنشوف إن الكاتب بيقول إنه كان مع الرسول بولس في الرحلة بتاعته، فبيقول لفظ نحن بيكرره أكتر من مرة عشان يقول إن أنا كنت جزء من الإرسالية دي. فده بيقول لنا إنه الكاتب كان أحد رفقاء بولس في الرحلات بتاعته. وإحنا عارفين كمان إنه الكاتب ما كانش بيرافق يسوع وقت خدمته على الأرض، علشان في المقدمة بتاعت لوقا والأعمال الكاتب دوت بيقول إنه ما كانش شاهد عيان لكنه اتقابل مع ناس كتير كانوا شهود عيان. فده بيقلل من الاقتراحات لمين اللي كتب، هو حد كان مع بولس لكن ما كانش مع يسوع وقت خدمته. ولوقا من الأسماء المذكورة 3 مرات في العهد الجديد، وباستمرار بيتذكر في رسائل بولس الرسول. فإحنا عارفين إن لوقا كان واحد من الناس اللي كانوا مع بولس الرسول. مش بس كده، لوقا ما كانش مشهور بحاجة تانية في الكنيسة، فلو هو مش الكاتب هيبقى غريب قوي إن معظم أباء الكنيسة في القرون الأولى اتفقوا إن لوقا هو الكاتب. فبحلول سنة 200 ميلادية معظم أباء الكنيسة كانوا بيأكدوا إن لوقا كاتب الإنجيل هو نفسه كاتب سفر الأعمال، زي يوستينوس الشهيد وإيرينيوس وكليمندوس السكندري وتيرتليان وغيرهم من أباء الكنيسة. طيب تعالوا نفكر في تاريخ الكتابة. الحقيقة لأن احنا عارفين إن لوقا كتب الأعمال وكتب الإنجيل، فأكيد كتب سفر الأعمال بعد ما كتب الإنجيل. فده بيقول لنا إنه سفر الأعمال اتكتب يعني في الستينات، في بداية الستينات. آخر حدث لوقا بيدونه في سفر الأعمال هو بولس الرسول في سجنه في روما، وإحنا عارفين من التاريخ إنه السجن دوت كان حوالي سنة 61 أو 62 ميلادية. وده بيقول لنا حاجة مهمة، إن لو لوقا كان كتب بعد الأحداث دي بوقت طويل كان هيقول لنا على تحرر بولس من السجن دوت، وكان ربما يذكر أحداث مهمة حصلت بعد السجن دوت، زي سجن بولس الثاني في روما اللي كان غالبا سنة 64، وزي استشهاد يعقوب رئيس الكنيسة في أورشليم سنة 62 ميلادية. فده بيقول لنا أنه يبدو أن لوقا كتب في يمكن 61 أو بداية 62 ميلادية، لأنه آخر أحداث بيذكرها في الوقت دوت، ولأنه في أحداث كتير مهمة حصلت بعد الوقت دوت لوقا ما ذكرهاش. مين أول شخص مستمع لسفر أعمال الرسل؟ احنا عارفين أن لوقا كتبه برضو لثوفيلوس، نفس المستمع بتاع الإنجيل بتاعه، لكن احنا بنعرف أنه لوقا كان قاصد أنه ناس كتير أمميين ويهود يقروا سفر الأعمال ويشوفوا إزاي الكنيسة بتنتشر، وكمان هم يبقوا جزء من انتشار الكنيسة وامتداد رسالة الإنجيل. تعالوا دلوقتي نفكر في المواضيع الرئيسية، بس قبل ما نفكر في المواضيع الرئيسية عايز أقول لكم مقولة بتقول لنا عن أحداث مختلفة كتير حصلت في سفر الأعمال. فإحنا في سفر الأعمال بنشوف رجال مشلولين بيمشوا، وبنشوف مؤمنين بالرب بسبب إيمانهم بيرجموا زي استفانوس، بنشوف ملائكة بتتدخل في الوقت بتاع تأسيس الكنيسة الأولى وبيفتحوا السجون زي فتح السجن لبطرس، بنشوف قادة مضطهدين بقوة لرسالة الإنجيل، وناس بتحاول تقيد الرسالة، لكن زي ما بولس مرة قال كلمة الرب لا تقيد. كل الاضطهادات اللي بتيجي الرب كان بيعرف يستخدمها علشان الرسالة تنتشر أكتر. بنشوف تغيير حصل في أكبر مضطهد للمسيحية زي بولس الرسول، وبنشوف تأسيس لكنايس، وكنايس تبدأ تمتد في المناطق المحلية بتاعتها. تعالوا دلوقتي نفكر في أعظم قوة خلت الكنايس دي تتأسس وتمتد، وهو من أهم المواضيع في سفر الأعمال، عمل الروح القدس. الروح القدس عامل أساسي في تأسيس الكنيسة في سفر الأعمال، فهو بيعمل لخلاص النفوس، لقيادة الخدام وتقويتهم، لتحريك الظروف لبنيان الكنيسة. وبنعرف أكتر من مكان عن انسكاب الروح القدس في سفر الأعمال. هتكلم عن فكرة الانسكاب بتاع الروح، بعد كده هقول لكم عن ثلاث أعمال مهمة الروح القدس كان بيعملهم في سفر الأعمال. انسكاب الروح بنشوفه في أربع أماكن في سفر الأعمال، والأماكن الأربعة دول مرتبطين بتأسيس الكنيسة بحسب قول المسيح في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فبنقرأ في أعمال 2 إن الروح القدس بينسكب على اليهود في أورشليم، وبعد كده بنقرأ في أعمال 8 إن الروح القدس بينسكب على أهل السامرة، وفي أعمال 10 بنقرأ إن الروح القدس بينسكب على الأمم الممثلين في كرنيليوس والأسرة بتاعته، وبعد كده قدام شوية في سفر الأعمال في إصحاح 19 بنشوف الروح القدس بينسكب على تلاميذ يوحنا. والأحداث دي مهمة خالص، لأن الأحداث دي الروح القدس انسكب فيها، ودايما كان فيه إشارات معجزية في انسكاب الروح زي التكلم بألسنة. لما بندرس كويس سفر الأعمال ونقارنه بالرسائل بنعرف أن العلامات المعجزية زي الألسنة مش بالضرورة هتصحب انسكاب الروح القدس على أي شخص في طول تاريخ الكنيسة، لكن كانت بالضرورة بتصحب الوقت التأسيسي بتاع الكنيسة. فالأربع مجموعات اللي المسيح قال الرسالة لازم تمتد ليهم، المسيح عين أن كل مرة الروح القدس هينسكب عليهم هينسكب بألسنة من نار، عشان يقول سواء ناس في اليهودية في أورشليم، أو سواء ناس في السامرة، أو سواء ناس من الأمم، أو سواء ناس كانوا تلاميذ يوحنا، كلهم خدوا الروح بنفس الطريقة وكلهم جسد واحد مفيش فروقات بينهم. فده من أهم الأعمال التأسيسية في بداية الكنيسة. كمان بنلاحظ حاجة مهمة قوي، إنه في سفر الأعمال يمكن يبقى فيه فاصل بين الإيمان بالمسيح والتوبة وبين انسكاب الروح أو معمودية الروح، والفاصل دوت مش بنلاقيه في بقية الرسائل. مرة تاني، في سفر الأعمال ممكن حد يآمن وبعد كده يتعمد بالروح، وممكن الاتنين يجوا في نفس الوقت أو يبقى في بينهم وقت ومسافة. ليه ده بيحصل بالطريقة دي؟ علشان ده كان عمل تأسيسي، المسيح عايز مرة تاني يقول إنه سواء الناس في أورشليم أو اليهودية والسامرة أو أقصى الأرض أو حتى تلاميذ يوحنا، كلهم نالوا الروح بنفس الطريقة. لكن لما بنروح للرسائل بنلاقي مفيش فرق بين الخلاص والتوبة والمعمودية بالروح، وده بنقراه مثلا في أفسس 1. افتحوا معايا عدد 13 و14، وفيه أنتم أيضا استمعتم كلمة الحق أي الإنجيل الذي فيه خلاصكم، كذلك فيه أيضا ختمتم إذ أمنتم بالروح القدس الموعود، هذا الروح الذي هو عربون ميراثنا إلى أن يتم فداء شعبه الذي اقتناه بغرض مدح مجده. واخدين بالكم في عدد 13 بيقول أنتوا سمعتوا كلمة الحق اللي هي رسالة الخلاص، رسالة الإنجيل، وبعد كده لما أمنتم إذ أمنتم ختمتم بالروح الموعد القدوس. فما فيش فاصل بين الإيمان وبين نوال ختم ومعمودية الروح القدس. إذن الفاصل دوت في سفر الأعمال كان حدث تاريخي معين، لكن في بقية تاريخ الكنيسة زي ما بنقرأ في الرسائل المعمودية والإيمان بيحصلوا في نفس الوقت. طيب إيه أعمال الروح القدس الأهم في سفر الأعمال؟ نقدر نقول إنه في ثلاث أعمال ضرورية للروح القدس. تعالوا نبص على أهم ثلاث حاجات الروح القدس بيعملهم في سفر الأعمال. الروح القدس أول حاجة بيعملها هي التبكيت على الخطية علشان يقود للخلاص، وتاني حاجة بيعملها هي اللي احنا اوريدي شرحناها، هو العلامات أو المواهب المعجزية، وزي ما قلنا دوت كان بهدف تأسيس الكنيسة اللي فيها الكنيسة امتدت من أورشليم والسامرة والأمم والأقصى الأرض. وتالت حاجة هي مواهب غير معجزية، والهدف الأساسي منها الشهادة. تعالوا نبص على أول عمل للروح القدس، وربما ده يبقى هو العمل الأهم في رسالة سفر الأعمال، هو تبكيت غير المؤمنين على الخطية. فبنقرأ مثلا في إصحاح 2 عدد 38 إن بطرس بيقول لمستمعيه في يوم 50 عن شخص وعمل المسيح، وبيقول إن المسيح بيدعو الكل إن يتوب ويآمن علشان ينال الخلاص. وبعد كده بنقرأ في 7:51 استفانوس وهو بيوعظ بيقول لغير المؤمنين أنتم تقاومون الروح القدس. وفي نهاية سفر الأعمال في أعمال 28:25-28 بولس بيتكلم عن الروح القدس وهو بيقتبس أشعياء النبي، اللي الشعب بسبب قساوة القلب بيرفض عمله أن يقودهم للخلاص. الحقيقة أهم أعمال الروح القدس أنه يقنع الشخص أنه هو خاطي وأنه هو محتاج لمخلص هو يسوع المسيح. تاني عمل احنا اتفقنا هو العلامات أو المواهب المعجزية واتكلمنا عنها في تأسيس الكنيسة. تالت عمل هو عطية الروح اللي البعض بيسميها مواهب غير معجزية. ده مش معناه أن هي مواهب قليلة، بالعكس ده التركيز أنه دي مواهب مهمة جدا في تأسيس الكنيسة. ففي أعمال 1:4-8 بنشوف الوعد أن المسيح هيرسل الروح القدس ويقول للتلاميذ عشان تنالوا قوة، ولما تنالوا القوة دي هتكونون شهود لي إلى أقصى الأرض. وأكتر من مرة في سفر الأعمال بنشوف واحد من الرسل بيتملي بالروح القدس علشان يشهد عن شخص وعمل المسيح. وده بيقودنا للموضوع التاني المهم في سفر الأعمال. ركزوا معايا، الله من بداية الخليقة بيعمل من خلال الروح والكلمة. عمر ما عمله كان بالروح بس أو بالكلمة بس. فمن أول سفر التكوين بنشوف الله بيعمل بالروح والكلمة. ففي تكوين 1 الله يقول كلمة عشان يخلق النور، قال الله ليكن نور فكان نور، ونسمع كمان أن الروح كان بيرف على وجه المياه. فالروح موجود والكلمة موجود. بعد كده مثلا في حزقيال 37 فاكرين لما الرب خد حزقيال لوادي عظام يابسة وقال له تنبأ قول كلمة اوعظ بالحق الكتابي على العظام اليابسة. ولما تنبأ حزقيال الروح جه وعمل مع الكلمة عشان العظام اليابسة في الرؤية بتاعت حزقيال يصيروا أحياء. العهد الجديد بيكمل نفس الفكرة. فكلنا لما بنسمع عن الولادة التانية أول حاجة بتيجي في بالنا كلام المسيح لنيقوديموس أنه أنت لازم تتولد من الروح. لكن خلي بالكم أن بطرس الأولى 1 بنسمع كمان أن الولادة التانية هي بكلمة الله. فبطرس بيقول مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية للأبد. فالمسيح يعلم أن الولادة التانية هي ولادة بالروح القدس، وبطرس يأكد الحقيقة دي ويضيف أن الولادة التانية هي بكلمة الإنجيل. والحقيقة ده اللي بنشوفه في سفر الأعمال، إنه الكنيسة بتتولد بعمل الروح القدس زي ما تكلمنا، بس كمان بالوعظ بكلمة الله. فسفر الأعمال فيه على الأقل 10 وعظات كبيرة. بيتكرر في سفر الأعمال كلمة كلمة الرب وما يقابلها حوالي 30 مرة، لدرجة إنه مفسرين كتير بيأكدوا الحقيقة دي إنه أكتر من ربع سفر الأعمال هو عظات مليانة بكلمة الله. طيب شكل العظات دي كان إيه؟ العظات دي زي ما بعض المفسرين قالوا كلها عظات كتابية بتهتم تورينا إزاي العهد القديم كله كان بيتنبأ عن شخص وعمل المسيح. العظات دي كان عظات مركزها شخص الله، العظات النهاردة كتير بتبدأ وتنتهي إن هي بس تحكي عن الإنسان، لكن عظات سفر الأعمال مركزها شخص الله. النهاردة في وعظات كتير كلها مش بتذكر المسيح خالص، تسمع عظة كان ينفع تسمعها برا الكنيسة، لكن عظات سفر الأعمال كلها عظات مليانة بشخص وعمل المسيح، مركزها المسيح وإياه مصلوب. كمان عظات سفر الأعمال كان الواعظ باستمرار بيهتم بالمستمعين بتوعه. فمثلا تسمع بولس الرسول بيوعظ في أثينا، تلاقيه بيوعظ بطريقة مختلفة عن اللي بيوعظ بيها لناس في مجمع يهودي. وهو بيوعظ في مجمع يهودي بيقتبس العهد القديم كتير، وهو بيوعظ في أثينا بيقدم نفس رسالة الإنجيل لكن بدون اقتباسات من العهد القديم، لأنه عارف أن المستمع بتاعه لسه مش فاهم قوي العهد القديم. كمان عظات سفر الأعمال عمرها ما كانت عظة كده ويسيب المستمع يعني اعمل اللي انت عايزه، اقبل أو ارفض أو ما عجبكش الكلام، لا، العظة كان دايما في نهايتها في دعوة للتوبة عن الخطية والرجوع عن الخطية ووضع الثقة في شخص المسيح. دايما العظات كان بيبقى فيها وعد بغفران كل الخطايا، وكان بيبقى فيها تحذير من يوم الدينونة للناس اللي مش هتقبل الخلاص اللي بيقدمه المسيح. الحقيقة نفسي أطبق دوت بسرعة قبل ما نكمل كلامنا. لو إحنا باستمرار بنقول نفسنا في كنيسة سفر الأعمال، فإحنا أكيد محتاجين أهم حاجتين كانوا بيحصلوا في سفر الأعمال، محتاجين الروح القدس، ومحتاجين كلمة الله باستمرار تبقى مشروحة ومفهومة ومدروسة، لأنه كلمة الله هي اللي بتقدر تخلق حياة جديدة. تعالوا أبص معاكم دلوقتي في الدقايق اللي فضلنا على بولس. لما الكتاب المقدس يذكر حاجة مرة واحدة يبقى الحاجة دي مهمة قوي، لو ذكرها مرتين تبقى مهمة قوي قوي، لو ذكرها ثلاث مرات تبقى مهمة قوي قوي قوي. حقيقة قصة بولس والتحول بتاعه مذكورة ثلاث مرات في أعمال 9 وأعمال 22 وأعمال 26. في أعمال 9 لوقا بيحكي لنا قصة تحول بولس الرسول، في أعمال 22 و26 بولس بيشهد إزاي المسيح اتقابل معاه وغيره، وبيشهد قدام ملوك ورؤساء. وقصة تحول بولس مهمة لأن بولس في أعمال 8 بيظهر إن هو أكتر الناس المضطهدين للمسيحية. فبنقرأ في صح 8 عدد 1 إن بولس كان راضي بقتل استفانوس أول شهيد للمسيحية، وبنقرأ في صح 9 أول عددين إن بولس الرسول كان طول الوقت بيضطهد المسيحيين ويجر رجالة وستات ويوديهم للسجن. لكن الجميل إنه في صح 9 وهو رايح واخد رسائل من رؤساء الكهنة عشان يروح يضطهد المسيحيين اللي في دمشق، يظهر ليه المسيح يقول له يا شاول يا شاول انت ليه بتضطهدني؟ وبعدها المسيح يقول له انت ليا اناء مختار، انا اخترتك عشان تحمل اسمي لكل الامم والاقصى الارض. بعد ظهور المسيح مباشره لبولس، بولس بيتعمي ويقعد 3 ايام اعمى لغايه ما المسيح يرسل ليه حنانيا اللي كان خايف في البدايه، لكن بعدها المسيح يقول له انه شاول هيحمل اسمي قدام ملوك. حنانيا يروح ويصلي لبولس، وبولس كان على عينه قشور بعد ظهور المسيح، القشور تقع، ونشوف ازاي ان بولس تحول لاعظم مبشر بالمسيحيه. بعد ايمانه مباشره بولس يبدا يبشر في منطقه دمشق، وبنعرف من غلاطيا ان بولس راح شويه صغيرين في منطقه العربيه، وبعد كده رجع لدمشق وقعد في دمشق حوالي 3 سنين قبل ما يزور التلاميذ اول زياره ليه في اورشليم. واول زياره بولس زارها اورشليم التلاميذ كانوا خايفين قوي، مع انه بولس كان بقاله 3 سنين مؤمن، لكن كانوا خايفين منه. والرب يستخدم شخص اسمه برنابا عشان يعرف بولس على التلاميذ ويعرف التلاميذ على بولس. بعدها بولس بعد زيارته لاورشليم اللي امتدت 15 يوم، بنعرف ده مره تاني من غلاطيا 1، بيرجع بولس لمنطقه سوريا وكيليكيا ويقعد حوالي 10 سنين ما بنسمعش عنهم حاجه. في العشر سنين دول يبدو ان بولس كان بيأسس كنايس وكان بيعيد كل فهمه عن شخص وعمل المسيح اللي هو قبل كده كان بيضطهده وهو دلوقتي بقى مؤمن بيه. طيب الوقت اللي قعده في سوريا وكيليكيا دوت بنسمع عن نهايته في اعمال 11. ركزوا معايا، اللي بيحصل في اعمال 11 انه الكنيسه في اورشليم بتسمع انه في كنيسه في سوريا في منطقه اسمها انطاكيا. الكنيسه دي حصل فيها نهضه كبيره جدا، في ناس كتير قوي بدات تيجي للايمان. فالكنيسه في اورشليم تقول احنا لازم نساعد اخواتنا اللي في انطاكيا ونرسل لهم قائد مهم عندنا اللي هو في الوقت دوت كان برنابا. برنابا يروح للمنطقه بتاعه انطاكيا ويلاقي انه في عمل رائع ويشدد المؤمنين ويشجعهم في منطقه انطاكيا. وبعد كده برنابا يشعر انه مش هيقدر يقود العمل اللي بيحصل في انطاكيا ده لوحده. فبرنابا يحاول يدور على مين؟ على بولس الرسول. ويروح المناطق اللي بولس كان فيها في سوريا وكيلكيا ويقول لبولس انا محتاجك تساعدني. بولس يروح لمنطقه انطاكيا وتبدا تتاسس واحده من اهم الكنائس في سفر الاعمال، كنيسه انطاكيا. الكنيسة دي هتبقى الكنيسة اللي بترسل بولس وبرنابا للرحلة التبشيرية الأولى. فبصوا معايا في الخريطة، تلاقي منطقة سوريا وفيها كنيسة أنطاكيا. دي الكنيسة اللي في أعمال 13 الروح القدس بيكلمهم ويقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول. وبعد كده برنابا وشاول يروحوا الأول رحلة تبشيرية، أول منطقة يروحوها كوبروس، وبعد كده يروحوا لمناطق مختلفة في منطقة تسمى غلاطيا. يعني كلمة غلاطيا اللي فوق دي المفروض تشير لعدة مناطق تحت كمان. طبعا مفسرين مختلفين في غلاطيا، هي غلاطيا الجزء الشمالي ولا الجنوبي. كان بميل انه المقصود غلاطيا المناطق اللي تحت دي اللي بولس زارها، اللي فيها منطقة زي ليسترا وأيقونية وأنطاكية بيسيدية ودربة. كل المناطق دي تحت مقاطعة كبيرة اسمها غلاطيا. في المقاطعة دي بولس كل منطقة زارها هو وبرنابا عشان يأسسوا كنيسة، الرب استخدمهم بقوة في نشر رسالة الإنجيل، لكن الموضوع ما كانش بالساهل. كل منطقة راحوها اتهانوا واتضربوا واتألموا لأجل اسم المسيح. ولو بصيتوا على الخريطة تاني، بصوا آخر مكان راحوا منطقة اللي اسمها دربة. كان ممكن بسهولة بولس وبرنابا يرجعوا لأنطاكية سوريا، الكنيسة اللي أرسلتهم، من طريق تاني ويوفروا مشوار إن هم يرجعوا من الطريق البعيد. لكن هم قرروا يرجعوا لنفس البلاد اللي هم تم اضطهادهم فيها واتضربوا واتألموا فيها، علشان كان عندهم هدف مهم قوي. الرسل كانوا فاهمين انه الإرسالية مش بس ان احنا نكرز بالإنجيل ونصنع تلاميذ، لكن ان احنا نأسس كنيسة، كنيسة محلية فيها شيوخ ورعاة يقدروا يرعوا الشعب اللي جيل الرب، ويستمروا تبقى كنيسة ناضجة وتنشر الإنجيل في المنطقة المحلية بتاعتها. فبولس وبرنابا رغم التألم بتاعهم إلا أن هم قرروا يرجعوا في كل الكنائس دي علشان يتأكدوا أن كل كنيسة بقى فيها شيوخ ورعاة يقدروا يكملوا تلمذة ونشر الإنجيل في المنطقة دي. الرحلة التانية لبولس بنقراها في أعمال 15 من عدد 36 لأعمال 18-22. وفي الرحلة دي بولس وبرنابا بينفصلوا بسبب مرقس اللي كان تراكم في الرحلة الأولى، وبرنابا كان بيقول لازم ناخده في الرحلة التانية، لكن بولس كان عنده رأي مختلف إنه لو مرقس تركنا في الرحلة الأولى مش هينفع ناخده معانا في الرحلة التانية. فبرنابا بياخد مرقس ويروح بيه مناطق شبه اللي راحوها في الرحلة الأولى، وبولس ياخد سيلة ويروح بيه الرحلة التانية. وفي الرحلة التانية بنقرأ إن بولس حاول يروح أكتر من مكان. في البداية عبر على الكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى عشان يرعاهم، وحاول يروح أكتر من مكان جديد، لكن الروح القدس كان دايماً بيمنعهم، لغاية ما ظهر رؤية لبولس شخص في مقدونيا اللي هي أوروبا في الجزء الثاني من الصورة هنا، والشخص اللي في مقدونيا بيقول أعبر إلينا وأعنا. وساعتها بيتأكد بولس وسيلة إن الروح القدس وقفهم يكرزوا في أماكن كتير عشان هو دعيهم يروحوا منطقة مقدونيا اللي هي أوروبا حالياً، وهناك يروحوا المناطق إحنا عارفين عنها بعض الأحداث زي فيليبي وكورنثوس وأثينا ومناطق غيرها، ويأسسوا كنايس في الأماكن دي، وبعد كده يرجعوا مرة تاني لكنيسة أنطاكيا اللي أرسلتهم. من أعمال 18-23 ل21-16 بنقرأ عن الرحلة التالتة. وفي الرحلة دي بولس بيبدأ رحلته بأن يزور مناطق كان زارها في الرحلات اللي قبل كده بتاعته مرة تاني عشان يشدد المؤمنين اللي هناك. لكن أهم مكان بولس بيزوره وبيقيم فيه لمدة 3 سنين في الرحلة التالتة بتاعته هو كنيسة أفسس، كنيسة غالية جدا على الرسول بولس، واحدة من الكنائس اللي بعد كده بولس هيكتب لها رسالة مهمة جدا. بعد انتهاء الرحلة التالتة بولس بيرجع لأورشليم، لكن رجوع بولس لأورشليم كان في نوع من المقاومة الشديدة من الكنيسة. الكنيسة نفسها كذا مرة قالوا له بولس ما تروحش لأورشليم، انت لو رحت لأورشليم هتضطهد هناك. لكن بولس كان عارف انه لازم يروح لأورشليم، الروح القدس كان مديله قناعة إنه لازم يروح لأورشليم حتى لو هيتألم هناك. والحقيقة لوقا بيرسم بولس الرسول لما كان عازم إنه يروح لأورشليم رغم إنه كان عارف إنه هيتألم، زي المسيح في لوقا 9:51، لأن بولس تلميذ ورسول يسوع المسيح عنده استعداد يحتمل الألم لأجل المسيح. لما بولس يروح لأورشليم تحصل بعض الأحداث بنقرأ عنها في أعمال من 21 لما بعد. وفي الأحداث دي بولس يقبض عليه ويمر بعدة محاكمات فيها يرفع دعوى لقيصر علشان يروح روما. بولس طلب أنه يتحاكم في روما وهو عنده هدف مهم، أنه يكمل الإرسالية بتاعته للكنيسة في روما. بالنسبة لبولس والرسل الوقت دوت أقصى الأرض هو روما، لأنه دي كانت أهم مكان في الإمبراطورية الرومانية، وبولس كان عايز يروح هناك مش بس عشان يزور المؤمنين اللي هناك، لكن علشان كان نفسه يروح إلى ما بعد روما، إلى أسبانيا. بولس يروح لروما بالفعل، بس يروح مقيد كسجين. وفي روما سفر الأعمال بيقفل على بولس وهو بيكرز ويعظ حتى في السجن البيتي اللي هو كان محبوس فيه. الحقيقة سفر الأعمال بيختم إنه الإنجيل خرج من أورشليم واليهودية وراح السامرة ووصل إلى أقصى الأرض. ورسالة سفر الأعمال الأهم لكل حد بيقراه وبيدرسه، هل أنت كمان وأنت كمان عندك استعداد تقول الرب استخدمني في إرسال الرسالة إلى أورشليم واليهودية وإلى أقصى الأرض؟ الحقيقة دي دعوة لينا كلنا إن احنا نصلي زي ما أشعيا مرة سمع من الرب، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ وأشعيا قال للرب أنا ذا أرسلني. أشعيا زيه زي بولس وكل الرسل كان إناء ضعيف أدرك عجزه، لكن أدرك أنه الرب عنده استعداد يستخدم أنية ضعيفة علشان امتداد رسالة الإنجيل.

0: تعظي
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب العظام
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب. اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: الأصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت. لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعز ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وإنتي قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تيجوا العزة بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي حيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو، فعلا سكتوا. ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه، على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبتها رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة. مجد لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي: آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، نحن في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء غايلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكة على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكة على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير،

0: وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح. فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
1: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
0: فقالا له:
2: أين تريد أن نهيئه؟
0: فأجابهما:
1: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
0: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
1: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
0: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
1: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
0: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
1: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
0: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
1: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
1: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
0: وقال الرب يسوع:
1: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
0: فأجابه سمعان:
3: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
0: فقال له يسوع:
1: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
0: ثم قال لتلاميذه:
1: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
0: قالوا:
2: لا.
0: فقال لهم:
1: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
0: فقالوا:
3: يا رب، معنا هنا سيفان.
0: فأجابهم:
1: كفى.
0: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
1: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
1: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
0: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
1: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
0: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
1: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
0: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
3: أنضرب بالسيف يا رب؟
0: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
1: كفى، لا تزيدوا.
0: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
1: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
0: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
0: فأنكر قال:
3: أنا لا أعرفه يا امرأة.
0: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
0: فأجابه بطرس:
3: كلا يا رجل.
0: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
0: فأجابه بطرس:
3: يا رجل لا أفهم ما تقول.
0: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
1: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
0: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
0: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
9: إن كنت المسيح فقل لنا.
0: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
9: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
9: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرى رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرى رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: يا رب علمني أن أرى ما في الآخرين من جمال، وأغمض عيني عن الأمور الأخرى. علمني أن الحب يمحو البغض، وأن السلام أقوى من كل ما في الأرض من سلاح وحقد وحرب. وإن لم أتعلم فخطيئتي أنني لا أفتح قلبي لك لأراك بعيني. علمني يا رب، فما يصدر من عندك حياة وقيامة، وما ليس منك يبعدني عنك. علمني أن أرى في الآخرين ما في قلبك من نحوهم، علمني يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير الاستوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وتصنع هذا لتكرسهم ليكونوا أحبارا لي. تأخذ عجلا من البقر وكبشين بلا عيب، وتعمل خبزا بلا خمير من دقيق القمح، وفطيرا معمولا بالزيت، ورقاقا مدهونا بالزيت. وتضع كل هذا في سلة وتقدمه في السلة مع العجل والكبشين. ثم تحضر هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص والجبة والرداء والصدرة وتشده بالحزام، وتضع العمامة على رأسه وتثبت عليها الإكليل الطاهر، وتأخذ زيت المسحة وتصبه على رأسه وتمسحه، وتحضر بنيه وتلبسهم قمصانا وتشدهم بالأحزمة وتلبسهم عمائم، فتكون خدمة الحبر لهم فريضة تدوم. وبذلك تكرس هارون وبنيه. ثم تحضر العجل أمام خيمة الاجتماع، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، وتذبح العجل في محضر الله عند باب خيمة الاجتماع، وتأخذ من دم العجل بإصبعك وتضعه على قرون منصة القربان، وتسكب باقي الدم عند قاعدة المنصة. ثم تأخذ كل الشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، وتحرقها على المنصة. وأما لحم العجل وجلده وروثه فتحرقها خارج المخيم، لأن هذا قربان للتكفير عن الخطيئة. وتأخذ أحد الكبشين، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، ثم تذبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المنصة من كل ناحية، وتقطع الكبش إلى قطع، وتغسل أمعاءه وأرجله، وتضعها مع الرأس والقطع الأخرى، وتحرق الكبش كله على المنصة، لأن هذا قربان يحرق لله ورائحته تسر، إنه قربان يشعل لله. وتأخذ الكبش الثاني، فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأسه، ثم تذبح الكبش وتأخذ من دمه وتضعه على شحمات آذان هارون وبنيه اليمنى، وعلى أباهم أيديهم وأرجلهم اليمنى، ثم ترش باقي الدم على المنصة من كل ناحية، ثم تأخذ من الدم الذي على المنصة ومن زيت المسحة وتقطر منه على هارون وثيابه وعلى بنيه وثيابهم، فيتكرس هو وبنوه وثيابهم. ثم تأخذ الشحم من هذا الكبش، الإلية والشحم الذي يغشي الأمعاء والذي يغشي الكبد، وكذلك الكليتين وما عليهما من شحم، والفخذ اليمنى، لأن هذا هو كبش التكريس. وتأخذ من سلة الفطير
التي أمام الله رغيفا واحدا من الخبز وفطيرة واحدة معمولة بالزيت ورقاقة واحدة، وتضعها كلها في أيدي هارون وبنيه ليقدموها هدية أمام الله، ثم تأخذها من أيديهم وتحرقها على المنصة فوق القربان المحروق، إنها قربان يشعل لله ورائحتها تسره. ثم تأخذ الصدر من الكبش الذي لتكريس هارون وتقدمه هدية لله، فيكون هذا نصيبك. وهذه الأجزاء تخصصها لي من الكبش الذي لتكريس هارون وبنيه: الصدر الذي قدمته هدية، والفخذ الذي قدمتها تبرعا، فيكونان نصيب هارون وبنيه من بني إسرائيل، أي الجزء الذي يتبرع به بنو إسرائيل لله من ضحايا الصحبة، ويكون هذا فريضة دائمة. وتحفظون ثياب هارون الطاهرة لكي يمسح فيها ويكرس من يخلفه من بنيه، فالابن الذي يخلفه كرئيس أحبار يلبسها 7 أيام عندما يدخل إلى خيمة الاجتماع ليخدم في المقدس. وأما كبش التكريس فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، ويأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، هم وحدهم يأكلونه، لأنه كفر عنهم بواسطته لما تكرسوا وتطهروا، ولا يأكل منه أحد آخر لأنه طاهر. وإن بقي إلى الغد شيء من لحم كبش التكريس أو من الخبز تحرقه بالنار ولا يؤكل لأنه طاهر. فتصنع لهارون وبنيه حسب كل ما أمرتك به، ويستغرق تكريسهم 7 أيام، وتقدم عجلا في كل يوم كقربان عن الخطيئة للتكفير عنها، وتطهر المنصة بالتكفير عليها وتمسحها لتكون طاهرة. 7 أيام تكفر على المنصة وتطهرها فتكون طاهرة جدا، وكل ما يمس المنصة يكون طاهرا. ودائما تقدم كل يوم على المنصة 2 خروفين ابني سنة، أحدهما تقدمه في الصبح والآخر في العشية، وتقدم مع الخروف الأول 2 كيلوغرام من الدقيق المخلوط بلتر من زيت الزيتون المعصور، وأيضا 1 لتر من الخمر قربان شراب. والخروف الثاني تقدمه في العشية ومعه قربان دقيق وقربان شراب كما فعلت في الصبح، إنه قربان يشعل لله ورائحته تسره. جيلا بعد جيل تقدمون دائما هذا القربان المحروق عند باب خيمة الاجتماع أمام الله، حيث أتقابل معك لأكلمك. وهناك أيضا
أتقابل مع بني إسرائيل، فيتقدس المكان بجلالي. بذلك أقدس خيمة الاجتماع ومنصة القربان، وأكرس هارون وبنيه ليكونوا أحبارا لي، وأسكن بين بني إسرائيل وأكون إلههم، فيعلمون أني أنا المولى إلههم الذي أخرجهم من مصر لأسكن بينهم. أنا المولى إلههم.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

قالت إحداهن هذا الاختبار المؤلم في شأن العلاقات: كان لصديقتي إيمي مكانة خاصة في قلبي، ولما أنبأتني يوماً بأنها تمر بوقت صعب لما يحدث بينها وبين زوجها من مشاكل وشقاق وخلاف، اهتميت بأمرها جداً، حتى أنني فاتحت صديقتي سوزان بالموضوع. وكانت سوزان موضع ثقة، فهي لا تصرف وقتها في القيل والقال ونقل الكلام، وشاركتها بأن إيمي تمر بظرف صعب، ولأنني محط ثقتها باحت لي بالموضوع. لكن إياك يا سوزان أن تبوحي به لأحد، هكذا قلت. فما كان من سوزان إلا أن قالت بلا ريب، فاطمئني من جهة ذلك.

لكنه لم يمضي أسبوعان على الموضوع حتى رأيت صديقتي إيمي صاحبة المشكلة وهي تتأبط ذراع زوجها وكأنهما تصافيا ولم يعودا على خلاف، فحييتهما لكنهما لم يردا التحية ولم يعبأ بي، فأمسكت ذراع إيمي وقلت لماذا هذا الجفاء؟ فثارت ثورة إيمي وقالت لقد بحت لك بما بيني وبين زوجي ولم أنبئ به أحدا سواك، فرحت أنت تذيعين الخبر يمينا وشمالا؟ قلت لها لم أخبر به أحدا سوى سوزان صديقتي الحميمة، وأنا متأكدة أنها لم تذع الخبر. فردت علي بتهكم، وهذه طبعا حدثت به زوجها، وزوجها بدوره باح به لشريكه في العمل، وهكذا حتى وصل الخبر إلى زوجي الذي يعمل مع أحدهم. وهنا تعلمت درسا كلفني ثمنا فادحا، فلقد خسرت صديقين عزيزين ولم أقصد لهما إلا الخير. إذن الأمر هام، وحتى لو لم تقصد الواحد منا إفشاء السر، ونصيحتي لك أنه حين تسمعين يا سيدتي سرا فاكتميه عن الجميع حتى عن زوجك شريك حياتك.

0: ما أكثر صحة هذا الكلام يا سيدتي؟ فإفشاء السر أمر بغيض ومكروه حتى وإن حدث عن غير قصد. ولقد علمنا كاتب سفر الأمثال في الكتاب المقدس الذي هو كلمة الله الموحى بها، وقال: الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر، وقلب الحكيم يرشد فمه ويزيد شفتيه علما. ترى أين نحن من تطبيق كلمة الله في حياتنا اليوم؟
1: محى في صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي فاتح ملجأ.
2: أحبتي الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net. أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net.
1: ويرعاني إذا عشت وإن في حبه مت فبعد الموت يحيي.
2: فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شاهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

0: أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا شاهد عيان. كم مرة ممكن الإنسان يقع ويفضل عنده إصرار إنه يقوم من تاني، وخصوصا لو كان الوقوع من أعلى قمة المجد والتميز إلى قاع الذل والعبودية. حكاية النهاردة متاخدة من الكتاب المقدس، وبالتحديد في كتاب التكوين في الفصل 39 و40. يوسف من غير ما يعمل أي حاجة غلط اترمى في حفرة غويطة ملهاش قرار، محدش يقدر يوصل للعمق بتاعها غير ربنا نفسه. رد الفعل الطبيعي لأي حد يكون جوه الحفرة هو الخوف واليأس. إزاي الواحد يقدر يتعامل مع التجارب الصعبة ويواجهها؟ ناس كتير تنهار وتبكي، ونوع تاني من الناس يصعب عليها نفسها، ونوع يقابل الظروف الصعبة ببرود شديد وكراهية. يوسف كان الابن المفضل ليعقوب، وعرف يواجه الذل والعبودية والتجاهل ويخرج منها لحياة كلها نجاح. تعالوا نسمع حكايته من حاجي السجان المصري، هيحكي لنا إزاي المستحيل اتغير وبقى ممكن في شاهد عيان.
1: افتح الباب، معايا سجين جديد لازم اسلمه.
2: حاضر، انا
3: جاي اهو. استنى،
1: معايا مسجون جديد.
2: كويس كويس اوي. عشان انا كنت زهقان ومحتاج زبون جديد اضرب فيه لحد ما يبدو الصحة.
1: شيل ايدك من عليه، لازم يقابل حاجي بكرة الصبح.
2: حاضر حاضر. بس خليني ألطش في شوية.
3: اوعى ايدك،
1: اوعى تلمس.
2: مش حزين، مش حزين، حتى شكله صغير وحليوة. مش هيستحمل يعني.
1: انا هقفل عليه الزنزانة بنفسي.
2: ليه قفلت عليه؟
4: هتقولنا لما تزهقوا منه نعمل له حفلة استقبال بطريقتنا.
1: أنا قلت لك لازم يقابل حاجي بكرة الصبح وحديله المفتاح بنفسي.
2: ماشي، عرفت تفلت مين النهاردة، بس أنا بقى هعد عليك كل يوم وأسلم عليك. بس بطريقتي.
5: إلهي العظيم، أرجوك يا رب اسمعني وارحمني. يا رب الحرب شديدة قوي عليا، كل الناس ضدي. اسمع صراخي ليك يا رب، وما تسيبنيش. احميني رب، انت احميني من كل شر بيدبروه ليا طول الوقت. وانا بسألك عن سبب اللي انا فيه مش لاقي اجابة، يا رب اربطني بيه واحميني فيه. ما تخليش حد يأذيني يا رب، انا بحط نفسي بين ايدك وانت خلاصي وملجئي. خليك معايا وما تسيبنيش. انا مش شايف غير الضلمه حواليا، وريني اي شعاع نور يقويني ويصبرني ويديني امل. اغفر لي يا رب ضعفي وخوفي، انا عارف ان انت اللي حافظت على حياتي لما اخواتي رموني في البير، وانت اللي محبتك حاوطتني لما باعوني زي العبيد. وانا عارف يا رب انك هتكون معايا كمان في الزنزانة دي، علشان كده انت بتفرحني وبتعزيني. يا رب انا واثق فيك وفي محبتك ليا.
6: دون أور، تعال تفضل. إيه اللي جابك في الوقت المتأخر ده؟
1: إزايك يا حاجي؟ بقول لك إيه، أخرج وقفل الباب وراك، تعال نتكلم برا شوية، مش عاوز حد من بيتك يسمع.

على مرات الراجل اللي انت طول عمرك ما بتطقهوش فطفار. والغريبة ان الواد ده فيه شبه كبير منك لما كنت ضابط صغير، فكرني بيك لما دفعت تمن انك كنت بني آدم شريف يا

0: أنا آسف على إني عملت لك إزعاج في الوقت المتأخر ده.
1: تقولت لي إن الشاب ده محتاج حماية من السجان صح؟
0: فعلا، أنت عارف اللي بيحصل، ما هو بيحب الأذية، وخصوصا لما يلاقي الشباب.

0: كان شاطر شطارة مش طبيعية، كل حاجة يحط إيده فيها تفلح. الخدم والعبيد وحتى الأحرار في بيت فوتيفار بيحكوا ويضحكوا بشطرته. مفيش حد قال كلمة وحشة على يوسف العبراني.
1: طبعا ما عدا مرات فوتيفار. الحكاية اللي بتقولها دي عليها أسئلة كتير قوي، لكن لا أنت ولا أي حد من البيت مصدقين إن يوسف ممكن يعمل حاجة زي كده، صح؟
0: صح.

مع السلامة. الكلام اللي قاله لي دونقر فكرني بذكريات قديمة لما كنت ضابط صغير. كنت بتبع الأمانة والشرف في كل تصرفاتي وتعاملاتي. كنت بشوف ابتسامات مرات فوتيفار، كنت كمان برد على ابتساماتها، لكن شرفي كان الحاجة الوحيدة اللي بتمنعني من الخيانة. ما كنتش أعرف إن فيه عقاب لأني ببتسم لمرات فوتيفار. فجأة لقيت نفسي سجان في وردية ليل وما عنديش أي أمل أرجع لرتبتي تاني. بعد سنين طويلة وبسبب أمانتي اترقيت وبقيت المشرف العام على السجن. تاني يوم يوسف اتكلم كتير وحكالي حكايته. يوسف كان الابن نمر 11 لأبوه اللي اسمه يعقوب وأمه اللي اسمها رحيل. كانوا بيحبوه جدا، أبوه كان مميزه وسط اخواته لدرجة أنه اداله علامة حسب سلو بلادهم، عباية ملونة فخمة، وكان بيقول أن نصيبه هيكون أكبر نصيب في الميراث. ده غير أنه يوسف كان بيحلم أحلام بيقول أن إله بني إسرائيل بيكلمه في الأحلام دي وكان بيحكيها لأهله، وده طبعا زود الخلاف بينه وبين إخواته. وزاد على كده أن يوسف ساعات كان يرجع من رعي الغنم لأبوه ويحكي له كلام إخواته ونميمتهم، فبدأوا يكرهوه لدرجة أنهم رموه في البير وباعوه زي العبيد. لما اشتراه فوتيفار يوسف اشتغل بأمانة وإخلاص على أمل أنه يسمح له أنه يرجع تاني لأبوه وأنه يديله الحرية من العبودية. لكن اللي حصل أن يوسف لقى نفسه في بير تاني. زمان إخواته رموه في بير عشان يخلصوا منه، لكن دلوقتي لقى نفسه كأنه واقع في بير أكبر، بير غويط ملوش قرار. مش عارف ليه قلبي ارتاح ليوسف وحبيته زي ما يكون ابني. شوية شوية بقيت أديله مسؤولية السجن كله، ما بقيتش أشغل بالي بأي حاجة هو مسؤول عنها. يوسف كان في نظري رجل الإيمان والثقة، واستمر في إخلاصه لإلهه اللي كان بيقول عنه إنه الإله الوحيد الحقيقي.

0: يوسف، ما تحكي لي عن إلهك اللي أنت دايماً بتتكلم عنه وبتقول عنه إله بني إسرائيل.
1: إلهي هو اللي خلق الأرض وكل اللي عليها، وهو اللي خلق البحر وكل اللي فيه. إلهي هو اللي عمل السماء والنجوم والقمر والشمس، وكل حاجة موجودة هو اللي خلقها. هو اللي موجود من الأزل، وهو اللي هيفضل موجود إلى الأبد.
0: أنا مش فاهم، يعني إزاي أنت مخلص للإله ده وإنت حياتك عمالة بتتسرق منك يا يوسف؟
1: أنا مصدق ومتأكد أن الله لي خطة عظيمة لحياتي، وهو عرفني أن هيكون لي مستقبل عظيم، وأنه في يوم من الأيام هكون قائد لعيلتي كلها.

0: هو دلوقتي بيعلمني دروس مهمة قوي، وأنا بساعد الناس اللي محتاجة مساعدة. أنا مستني خلاصه، خلاصه هو وبس، هو حمايتي وأماني، هو كمان اللي بيدافع عني، وعلشان كده أنا مش خايف. الناس ما تقدرش تعمل لي أي حاجة لأني أنا واثق في إلهي.
1: أتمنى فعلا أن إلهك يخلصك. أنت عديت في تجارب صعبة، كنت بتتصفى زي الفضة في النار وطلعت إنسان نقي وطاهر.
0: كلامك الحلو ده بيشجعني، أتمنى أني أقدر أخدمك وأرد لك جميلك بأمانة وشرف.
1: أنا أول مرة أشوف راجل في أمانتك وحكمتك يا يوسف. أنت سابق سنك بكتير قوي، الظاهر فعلا أن إلهك بيهتم بيك.

فاتت شهور ويوسف بيكبر وكل المساجين حتى العساكر المسؤولين عن السجن بيحترموها أكتر وأكتر. مفيش حاجة ممكن تحصل في السجن من غير إذنه. بدأ يعامل المساجين بطريقة آدمية، اللي يلتزم يكافئه واللي يتمرد يعاقبه. منع الرشوة نهائيا. كل الهبات اللي كانت بتيجي من أهالي المساجين كان بيستخدمها في تطوير السجن وراحة المساجين. حيطان السجن وأرضياته اتنظفت، والمساجين بقوا يستحموا مرة كل أسبوع، عكس زمان خالص لما كان المساجين بيتعاملوا معاملة حيوانات فرعون. يوسف اتعلم بسرعة نظام حساباتنا المعقد، وبسبب مساعدته التقارير كانت دايما صح وبتتقدم في وقتها. كان دراع اليمين ودايما كان بيقدر يساعد في حل أي مشكلة مهما كانت صعبة. لكن قلبي كان بيتعصر من الألم لما كنت بشوف الحزن مالي عليه، وبدأت أنا نفسي أطلب من إلهه العدالة والرحمة لإنسان زيه. ما كنتش عارف إله يوسف ممكن يسمع ويستجيب لصلوات واحد مش من شعب بني إسرائيل ولا ما يسمعش، لكن كنت بدعيله بس.

0: هو يوسف، مفيش غيره هو اللي هيقدر يفسر لكم الأحلام.
1: كذا مرة يفسر للناس واللي بيقوله بيحصل.
2: أيوة بيحصل.
3: أيوة أنا سمعته قبل كده، هو هيقول لكم.
4: إيه يا رجالة، شكلكم شايلين الهم قوي كده ليه؟ أنتم من الاتنين شكلكم زعلانين قوي النهاردة، ما نمتوش كويس صح؟
5: إحنا الاتنين كل واحد فينا حلم حلم، والحلمين شبه بعض، وباقي المساجين بيقولوا إنك بتعرف تفسر الأحلام، إحنا بقى مش عارفين معناهم إيه وخايفين.
4: مش أنا اللي بعرف أفسر، أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة، لكن إلهي، إله أبائي، هو اللي يقدر يجاوبكم ويفهمكم. احكوا لي أحلامكم.
5: امبارح حلمت حلم غريب.
4: أيوة.
5: كانت قدامي كرمة عنب ليها ثلاث أغصان، وقدام عيني وأنا واقف بدأت الكرمة تطلع على إيد عنب، والعنب بسرعة بدأ يستوي، وفجأة لقيت في إيدي كاس فرعون. مسكت على إيد العنب وعصرتها، فنزلت خمرة في كاس فرعون، وقدمت الكاس لفرعون مليانة بالخمر.
4: تفسير حلمك إنه الأغصان الثلاثة هي ثلاث أيام، بعد الثلاث أيام دول فرعون هيرجعك تقديمه زي الأول.
5: إيه؟
4: هترجع، هترجع شغلك تاني.
2: مش ممكن.
4: بس أنا ليه عندك طلب، لما ترجع تاني تبقى سائل فرعون ابقى افتكرني، ساعدني علشان يعني أطلع من المكان ده. أنت عارف إن أنا مظلوم، وكلكم عارفين إن أنا اتخطفت من أبويا ومن شعبي، وإن أنا ما عملتش أي حاجة غلط.
0: مش قلتلك؟ ها؟ مش قلتلك بيفسر الأحلام؟ أديك سمعت بنفسك، قالك التفسير ولا لا؟
6: طب يا عم يوسف أقولك أنا كمان حلمي.
4: اتفضل.
6: انت عارف ان انا كنت خباز فرعون؟ ها
4: طبعا.
6: انا كمان عايز اعرف تفسير حلمي. انا حلمي شبه حلم السائق بالظبط. انا بقى كان قدامي تلات سلال عيش، وكنت حطيتهم فوق بعض وشايلهم على راسي.
4: تمام.
6: اعلى سلة فيهم بقى كانت مليانة بكل انواع العيش والفطاير.
4: حلو.
6: فجأة ظهرت في السماء طيور كتير، راحت مقربة من السلة العالية واكلت العيش اللي فيها كله.

0: قل لي بقى تفسير حلمي ايه؟ ها؟
1: تفسير حلمك ان السلال دي هي 3 ايام زي حلم السائب بالظبط. فرعون هيجيبكم قدامه، لكن للاسف هيرجع السائل وحده للخدمة، لكن انت هيقتلك.
0: ايه؟
1: هيقطع راسك.
0: ايه؟
1: هيعلق جسمك على شجرة، طيور السماء هتاكل لحمك.
0: انت ايه اللي بتقوله ده؟ لا لا لا، انت كلامك كله كذب، كله كذب. طبعا انا حلمي شبه حلم السائب بالظبط. يوسف من فضلك، كل انت بتهزر معايا ولا ايه؟ قول لي بقى، انك انت بتضحك؟ ها بتضحك عليا؟ على فكره بقى، انت ولاك مش بيفهموا اي حاجه. احنا هموت هنا كلنا مع بعض في السجن المقرف ده. احنا حلمنا نفس الحلم عشان عايشين مع بعض نفس العيشه. احنا بناكل من نفس الاكل، وبنشرب من نفس الميه، وبنتنفس من نفس الهواء.
1: انا اسف، انت اللي طلبت اني افسر لك حلمك. انا ما اقدرش اقول غير التفسير اللي بيدهولي الهي. يوم جديد بدأ، اخيرا الاكل وصل. كل واحد يمسك الطبق بتاعه يا رجاله.
2: هو صاحبك سائل ملك نسيك ولا ايه يا يوسف؟
3: انت لسه هنا؟ هو فات قد ايه بقى؟
4: هم شرفنا ومقانسنا ولسه منورنا.
5: يا عم احلم لك حلم يا عم، يمكن يطلعك بره.
1: واضح انكم لما بتجوعوا مزاجكم بيبقى مش كويس. انا هسيبكم بقى تتسلوا وتضحكوا هنا براحتكم.
6: دي طريقة تعاملوا بيها يوسف؟ مش يوسف ده اللي كان عادل وامين ومحترم معاكم؟ ما كانش بيعاملكم طول الوقت باحترام؟ مش يوسف ده سبب نظافة السجن ونظافتكم من الامل والبراغيث اللي كانت ملياكم؟ هي دي الطريقة اللي استحق تعاملوا بيها؟ شكلكوا كده عايزين نرجع لكم الحارس القديم تاني.
3: لا لا لا، ابوس ايدك، احنا مش هنضايقه تاني. لو سمحت من فضلك، احنا اسفين.
2: اسفين خالص، احنا مش، ما تقول حاجه يا عم يوسف، ده احنا اصحابك.
6: تاخدوا بالكم من تصرفاتكم بعد كده. اي واحد هيتكلم او يتعامل معاه بطريقه ما تعجبنيش هيتجلد. الراجل بيعاملكم احسن معامله، انتوا ما تستاهلوهاش.
7: فاتت سنين وما حصلش اي حاجه. فضل مكتئب فتره، لكن شويه شويه ابتدى يفك ويفوق من همه. حكايته غريبة وتستاهل الواحد يتأمل فيها. كان غني ومحبوب من أبوه وأمه، وكان ليه مستقبل، وفي لحظة واحدة اتغيرت حياته كلها. لكنه فضل مخلص لإلهه ومواظب على دعواته وصلواته كل يوم. أوقات كتير كنت أتمنى أنه يكون عندي إيمان وشجعته. قلبي كان مكسور بسببه. هيكبر ويعجز ويموت جوه السجن، ومفيش حد هيقدر يخلصه.
1: يا رب أنا واثق فيك أنت وحدك، ثبتني يا رب في إيماني بيك. أنت صخرتي وبرج الحصين، أنت الوحيد اللي تقدر تسندني. التفت يا رب لذلي، أنا يا رب تعبت جدا من الحزن، وقضيت كل سنين عمر اللي فاتت في حزن وألم. محدش فاكرني يا رب، محدش فاكرني، زي ما اكون مت. لكن انت الوحيد يا رب اللي فاكرني، وتقدر تخلصني وتقدر تعزيني وتفرح قلبي. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك من اجل امانتك معايا في السجن، في الوقت اللي كنت فاكر فيه اني بقيت خلاص مقطوع. أنا عارف يا رب إنك بتسمع صلاتي وأنا بصرخ لك. أشكرك لأنك أنت اللي بتقوي قلبي. ساعدني يا رب أتمسك بيك، وأعرف كل الناس عنك بقيت حياتي، ودايما أسبحك وأتكلم عن عظمتك، حتى لو فضلت هنا طول العمر برضه يا رب هفضل أخدمك.
6: يوسف تعال بسرعة، فرعون عايزك.
1: ايه؟ فرعون؟
8: وبعد ما سمعنا حكاية يوسف جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا. خرج يوسف من السجن وبقي الراجل التاني في مصر بعد فرعون. الملك ولاه على كل أرض مصر. حياة يوسف اتغيرت، وهو كمان اتغير من شاب صغير ضعيف لراجل حكيم وقوي يقدر ينفذ مشيئة الله. في معظم الأحيان التجارب بتنمي شخصيتنا وبتكبرها، زي تأثير النار على الحديد. وسواء كنا رجالة أو ستات، فالتجارب والصعوبات اللي بيعدينا فيها ربنا بتعمل من كل واحد مننا إنسان أفضل. يوسف عرف كويس إن الله هو اللي هيخلصه، زي ما هيخلصك أنت كمان. وزي ما الله حب يوسف ورعاه واهتم بيه، هو بيحبك ويرعاك ويهتم بيك. ربنا بيحبك محبة أبدية، هو اللي خلقك وخلقني، فاحنا غاليين جدا على قلبه. ربنا سبحانه سمى سيدنا إبراهيم وقال عليه خليلي، وكان بيتكلم مع سيدنا موسى كما يكلم الرجل صاحبه. الله سبحانه قريب من كل واحد مننا، وممكن نتكلم معاه في أي وقت كصديق. أنا هدعي دعاء قصير من كل قلبي، ياريتك تسمع الدعاء وتردده معايا لو تحب. إلهي العظيم، أشكرك لأنك خلقتني بنفسك وصنعتني بإيديك، وعشان كده أنا غالي على قلبك. أشكرك لأنك خلتني صديق قريب منك. آمين. تحب تكرر الدعاء ده ورايا؟ إلهي العظيم، أشكرك لأنك خلقتني بنفسك وصنعتني بإيديك، وعشان كده أنا غالي عندك. أشكرك لأنك خلتني صديق قريب منك. آمين. عزيزي المستمع، أشكرك عشان أنت دعيت معانا الدعاء ده. هنتعلم أكتر في الحلقة اللي جاية عن ربنا وعن محبته لينا. استمر في متابعتنا.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير المزمور 55.

اللهم أصغي إلى دعائي ولا تغفل عن تضرعي، اسمعني واستجب لي. أنا حيران وقلق في فكري من صياح الأعداء ومن مضايقة الأشرار، لأنهم يجلبون علي المتاعب وبغضب يضطهدونني. قلبي في داخلي يوجعني، وأهوال الموت حلت علي. أنا خائف ومرتعد، غمرني رعب، فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير وأرتاح. كنت أهرب بعيدا وأقيم في البرية، كنت أسرع لأنجو من الرياح والعواصف. يا رب خيب الأشرار وبلبل ألسنتهم، لأني أرى في المدينة ظلما وخصاما، ليلا ونهارا يحيطان بأسوارها، الشر والفساد في داخلها، انتشر الهلاك فيها، ولا يفارق الظلم والخداع شوارعها. لو كان الذي يشتمني عدوا لكنت أحتمل، ولو كان الذي يتجبر علي خصما لكنت أختبئ منه، لكن أنت واحد مثلي، صاحبي وصديقي الحميم، الذي كانت لي عشرة طيبة معه، وكنا نذهب معا إلى بيت الله في جمهور العابدين. ليت الموت يفاجئ أعدائي فينزلوا إلى القبر أحياء، لأن الشر ساكن في وسطهم. أما أنا فإني أدعو الله، ربي ينقذني، مساء وصباحا وظهرا أصرخ إليه وأشكو فيسمع صوتي، يفديني في القتال ويعطيني الأمان، مع أن كثيرين قاموا علي. الله الجالس على العرش منذ الأزل يسمع ويذلهم الذين لا يغيرون طرقهم ولا يتقون الله. صاحبي يهاجم أصدقاءه، ينقض عهده، كلامه أنعم من الزبدة، وفي قلبه يضمر القتال، كلماته ألين من الزيت لكنها سيوف مسلولة. ألق همك على الله فهو يعولك، لا يترك الصالح يسقط أبدا. اللهم أنت تطرح الأشرار إلى حفرة الهلاك، وتقصر عمر الذين يسفكون الدم والغشاشين. أما أنا فأتكل عليك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.